كانت هذه تلاوة مباركة من سورة لقمان للقارئ الشيخ حسن عوض الدشناوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، مرور الحياة الدنيا بهذه السرعة إنما يؤكده قول الله عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم

0: بالله الغرور. صدق الله العظيم. والعاقل اللبيب هو من يأخذ من هذه الحياة بقدر احتياجه وبقائه، ومن يعمل لآخرته وجنته بقدر خلوده ودوامه. أيها الأحباب، أرى الأيام تسرع في خطاها، وهذا العمر يمضي كالخيال، فموت ثم قبر ثم بعث، لعمرك إنه حق المقال. وما الدنيا سوى لعب ولهو، بها نبني قصورا من رمال، فأين بقاؤنا في الأرض دهرا، وأين العيش في جاه ومال، وأين السابقون مضوا جميعا، وذاك بناؤهم في الأرض خالي. لقد تاقت إلى الفردوس نفسي، ونهر الكوثر العذب الزلال، وبي للمصطفى حب وشوق، وللأتباع من صحب وآلي. فاللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها في صحبة النبي المختار وصحبه الأبرار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:07 من بعد منتصف الليل. فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، بصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يبدأ الترتيل من الآية 74 من سورة الزخرف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم.

والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.

إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يغشى الناس هذا عذاب أليم

ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم

كيف يدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين.

أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.

آمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.

كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي

أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن

توعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد

إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول

0: الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل علينا من صور الزخرف والدخان والجاثية وحتى الآية 20 من سورة الأحقاف. يستكمل الترتيل المبارك بمشيئة الله في حوالي 5:08 من صباح هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة مباركة من سورة فاطر للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة فاطر للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول المولى تباركت أسماؤه في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أهدي النبي تحيتي وسلامي، وأبثه شوقي وفرط هيامي، وأكاد من شوقي أطير لطيبة حتى أقبل موطئ الأقدام، لأنال من حب النبي مكانة علياء مشرقة على الأيام. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته، وارزقنا في الآخرة شفاعته، وفي الجنة لقياه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى الشيخ علي محمود، قدم هذه الابتهالات والتواشيح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ.
1: بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. سبحانك أنت العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين رحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة في مستهل نقل الإذاعة المصرية لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، فجر 18 من شهر صفر من عام 1448 من الهجرة، الموافق لأول أيام شهر أغسطس من عام 2026 من الميلاد. اللحظة طيبة مباركة تستدعي منا أن نغتنمها، فقد قالوا بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص. وهذه السويعة المباركة في الثلث الأخير من الليل فرصة جليلة عظيمة لمن أراد المزيد من القرب من علام الغيوب الذي يتجلى من فوق سماء الدنيا مناديا عباده. في هذه اللحظات المباركة، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. إذن أيها الإخوة المؤمنون، فهذه لحظات أغلى من كنوز الدنيا، فهي التجلي والبركات والفيضات. يقول الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا سيدي يا رسول الله، وهذا هو وقت الفجر، وقت السحر، وقرآن الفجر مشهود، ونحن إذ نستمع لكتاب الله في هذه اللحظات المباركة فنحن مشهودون، تشهد لنا بإذن الله ملائكة الرحمن التي تتنزل علينا بإذن الرحيم الرحمن، تستغفر لنا، تدعو لنا، تشهد لنا بالعفو والفضل والغفران بإذن الله الرحيم الرحمن. إلى سورة الأحزاب من مبتدئها وحتى الآية 17 من هذه السورة المباركة، هذا مستهلنا، إنه خير منهل، خير مستهل يستهل لقاء الفجر فضيلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني.

صدق الله الولي النصير، وصدق النبي الحبيب السراج المنير. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا لآيات من الذكر الحكيم من أول سورة الأحزاب وحتى الآية 17 من هذه السورة المباركة الكريمة. تلا علينا هذه الآيات فضيلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني في مستهل لقاء الفجر الذي تنقله لكم الإذاعة المصرية من بين جنبات مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نحن على مقربة من شهر ربيع الأول. ما أطيب الأيام التي تجمعنا بذكرى مولد الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله رحمة وهداية للعالمين، الذي ما فرط في أن يذكر لنا أي شيء يقربنا من رب العالمين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، الذي أمرنا ربنا عز وجل بالصلاة عليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهيا أيها الإخوة المؤمنون إلى مزيد من الصلاة على النبي، إلى الدعاء. ولقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. هيا إلى دعاء طيب مبارك، إلى مناجاة للعلي القدير، وحتى نداء الفجر بأذان الفجر في الرابعة والنصف وخمس دقائق مع مبتهلنا اليوم فضيلة الشيخ شريف عبد المنعم خليف.

الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق، نداء اليقين، الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين دائما، الله أكبر الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف. تنقل لكم الإذاعة المصرية هذا اللقاء الطيب المبارك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم إنا نسألك العفو والمغفرة، ونسألك المزيد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد أمر الصلاة عليه. أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالصلاة على هذا النبي الحبيب المحبوب في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. فاللهم إنا نسألك صلاة دائمة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، الذي فتح باب الفيض من الرحمات بأن بشرنا بأن الله تبارك وتعالى يتجاوز الخطأ والنسيان. فإذا ما كنا أيها الإخوة المؤمنون قد وقعنا في أي خطأ أو نسيان وأدركنا هذا الخطأ، فعلينا أن نبادر بالتصحيح وبالتصويب، وإن لزم الأمر الاعتذار، فالاعتذار فضيلة من فضائل الأخيار. فلا تنسوا الفضل بينكم أيها الإخوة المؤمنون. نحن في هذه الأيام الطيبة نحتاج دائما إلى أن نتصافح بأطيب الكلم، إلى أن نتلاقى بالتبسم. فهذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم جعل البسمة تجازى بالصدقات، تجازى بالأجر الوفير، وتبسمك في وجه أخيك لك به صدقة. كذلك السلام، إفشاء السلام أيها الإخوة المؤمنون فيما بيننا يجعل بيننا وبين ربنا عز وجل صلة غير محدودة وغير مقطوعة. وما أطيب أن نكون دائما على قرب من علام الغيوب، الذي يرفع الدرجات بالحسنات، والذي يجعل الكلمات رسل محبة وخير وسلام بين الأنام. وخير الكلام ما كان بكتاب الله عز وجل، فالقرآن شفاء لما في الصدور، رحمة وراحة وسكينة. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. البيت الذي يتلى فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. فكل بيت الآن يفتح المذياع على هذا اللقاء الطيب المبارك، حيث تلاوة كتاب الله عز وجل، حيث الدعاء والصلاة لله عز وجل، فهو بيت نوراني مضياء بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة المؤمنون، فضيلة الشيخ مصطفى الزيني إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف
سيؤمنا بمشيئة الرحمن بعد دقائق من النور، حيث الاستماع لراحتنا وراحة الصدور بآيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني.

أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلت لكم الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، التي أمنا فيها فضيلة الشيخ مصطفى الزيني من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. ومن هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، في ختام هذا اللقاء الطيب من مسجد الجامع الأزهر الشريف، هذه تحيات فريق العمل في هذا اللقاء، فضيلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، فضيلة المبتهل الشيخ الشريف عبد المنعم خليف. أيها الإخوة المؤمنون، هذه تحيات فريق العمل، الزميل مهندس الصوت طارق حسن وحسن سيد أحمد، وتلك تحيات غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد عبدو، تامر عبد الغني، أحمد رامي، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد، حنفي محمود، طارق شحاتة. تلك تحيات الزميل محمد عمادة عطية من أسرة التخطيط الديني، وتحياتي هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 18 من شهر صفر من عام 1448 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الأول من شهر أغسطس من عام 2026 من الميلاد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 5:07. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة كان معكم زميلي عبد الجواد شندي، وكانت هذه الفترة هي ختام فتراتنا الإذاعية ليوم الجمعة. أنتم الآن معنا في أولى فتراتنا الإذاعية ليوم السبت. فترتنا تبدأ من الآن وتمتد بمشيئة الله تعالى حتى 8. فريق العمل خلالها عبد الرحمن أحمد من الهندسة الإذاعية، ومحمد عبد الحكم من المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هيا بنا نعيش مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ترتيله القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. نستمع إلى هذه الفقرة من الآية 21 من سورة الأحقاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: واذكر أخا

من يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا

تبصرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم

لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم فما أغنى عنهم سمعهم

بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى

ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم.

إليك نظر المغشي عليه من الموت ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

أخبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم.

استمعنا يا إخوة الإيمان إلى هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، الذي رتل من الآية 21 من سورة الأحقاف حتى الآية 26 من سورة الفتح. بمشيئة الله تعالى نستمع إلى الفقرة التالية مع دقات السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 35 دقيقة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس يوم السبت تشرق في سماء القاهرة بإذن ربها في 16:14. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد الدعلوب.

اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كنا مع المبتهل الشيخ محمد الدعلوب مقدما لهذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة هود، يتلوها القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ أحمد الرزيقي تلا ما تيسر من سورة هود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه. كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان

استغني بالله عن هذا وعن ذاك، فليس والله غير الله يرعاك. إذا طلبت هداه فلن تضل به، وإن سألت عطاء منه أعطاك. إن مسك الضر لن تلقى سواه، فكم من قبل يا صاحبي أعطى وعافاك. يعفو ويغفر أوزارا تنوء بها، إن قلت عفوك يا رباه أدناك. سبحانك.

الاستعانة نوع من العبادة، وهي تعني طلب العون من الله. يقول جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

عليك أفضل صلاة وأتم سلام يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع الشيخ محمد عمران يقدم هذا الابتهال.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا بنا إخوة الإيمان نعيش مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، الترتيل بدءا من الآية 27 من سورة الفتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

أيغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد.

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد

بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد.

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم

أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك

الرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين

ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم.

0: يهتدون. صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، رتل خلالها من الآية 27 من سورة الفتح إلى ختام سورة الذاريات. بمشيئة الله تعالى نستمع إلى فقرة تالية مع دقات العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع صاد لام واو، يقول في رسالته: أنسى التسمية عند الأكل كثيرا، وربما أتذكر ذلك في آخر الأكل أو بعده، ونصحني زميل لي أن أسمي في أثناء الأكل إذا نسيت التسمية في أول الأكل، ثم يسأل فيقول: هل التسمية واجبة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإذا نسي في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث مما كان يصيب منه. وعن عمر بن أبي سلمة.
3: ما معنى ذلك فضيلة الدكتور سيف؟
4: معنى ذلك أنها يعني أن التسمية ينبغي مراعاتها. طعام نعمة من الله سبحانه وتعالى يتقوى به المرء على يعني الطاعات، ويعني يباشر أعماله في استخلاف الأرض وغير ذلك، فهذا يدل على يعني من الله تعالى علينا بهذا الطعام حتى يباشر الإنسان رسالته في الحياة. فكل أمر اللي يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر، ما بالكم بأكل الطعام. ولذلك سيدنا عمر بن أبي سلمة وهو صغير وكنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. هذا يدل على التسمية هنا يعني اختلف الفقهاء، بعضهم يعني يرى أنها واجبة لأن هذا الأمر يحمل على الوجوب، بينما الجمهور يرون أنها يعني على جهة الاستحباب أيضا. البعض يرى أن التسمية مستحبة في كل الأمور، وهذه من الأداب الإسلامية. الشوكاني يقول: وفي هذه الأحاديث دليل على مشروع التسمية للآكل، وأن الناس يقولوا في أثنائه في أثناء الأكل إذا نسي بسم الله على أوله وآخره. وكذلك الترك للتسمية عند يعني عما يشرع يعني في التدارك، يتدارك الأمر في أثناء الطعام يعني. وحديث الأمر بها صحيحة صريحة لا معارض لها ولا إجماع يسوء مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها، وتاركها يعني يشرك الشيطان في الطعام. فهذا يدل على وجوب التسمية عند بعض الفقهاء على وجوب الأمر بها، والجمهور يرون أنها أيضا مستحبة وليست يعني إيه واجبة. هذا ولا التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع نون ألف، يقول في رسالته: هل يجوز جمع الصلوات عند المرض؟ وإذا جاز فبأي شروط؟ أرجو التوضيح والبيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وقد عني الإسلام بها وشدد كل التجديد في طلبها وإيقاعها بأوقات مخصوصة. يقول سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر والخوف والسلم والحرب، حتى في أحرج الأوقات قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا اطمأننتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي فصلوا حال الخوف والحرب مشاة أو راكبين كيفما استطعتم، بغير ركوع ولا سجود، بل بالإشارة والإيماء وبدون اشتراط القبلة. وقد شرع جمع الصلوات للعذر، فتؤدى الظهر مع العصر تقديما أو تأخيرا، وتؤدى المغرب والعشاء بشرط أن ينوي ذلك قبل دخول وقت العصر أو العشاء. ومن هذه الأعذار المرض والوحل قياسا على السفر بجامع المشقة في كل. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. وما أخرجه مسلم عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. ويستدل أيضا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر، رواه مسلم. ووجه الدلالة منه أن هذا الجمع إما أن يكون بالمرض وإما أن يكون بغيره مما في معناه أو دونه، ولأن حاجة المريض والخائف آكد من الممطور هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
3: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، نحيا هذه التلاوة من سورة الشعراء.

أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة الشعراء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 33 و34 من سورة الرحمن، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تكذبان.
1: بداية، ما الدلالات التي تحملها جملة الختام في الآية بقوله فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان؟
2: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان، خير من أفصح وأبان. ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وهو جواب لقوله تعالى في الآية الكريمة يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. من دلالات الأمر في قوله فانفذوا إفادة التعجيز، أي لا تقدرون على النفوذ، فالنفوذ والنفاذ جواز شيء عن شيء وخروجه منه، فالشرط وجوابه هنا مستعمل في التعجيز لأنه في مقام التحدي وإظهار قدرة الله القاهرة الباهرة، وهذا فيه من التعريض بالتخويف مما سيظهر في ذلك الموقف من العقاب لأهل الضلال. أما عن دلالات التعبير بقوله لا تنفذون إلا بسلطان، هو بيان للتعجيز الذي في الجملة قبله، فإن من معاني السلطان في الآية القدرة، أي لا تنفذون من هذا المأزق إلا بقدرة عظيمة هائلة تفوق قدرة الله الذي حشركم في هذا الموقف، وهيهات هيهات وأنى لكم بتلك القوة، فهذا من المستحيل. وعلى تفسير السلطان بالحجة والبرهان قال ابن عباس إن معنى الآية إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات وما في الأرض فحاولوا أن تعلموه ولن تعلموه إلا ببينة وبرهان. وقد يدخل في ذلك برهان العلم الذي يمكن الله الإنسان منه فيصل إلى القمر وإلى غيره من الكواكب.
1: ما علاقة قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان بهذه الآية الكريمة؟
2: لما كان بالحساب يرتدع العاصي والكافر، فإن ذلك تربية لأهل الضلال ومحاولة لإصلاحهم، فذلك الإصلاح والتهذيب والتوجيه إلى الصراط المستقيم هو نعمة من الله تستحق الشكر للتكذيب. ومن ثم خاطب الله الثقلين بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ضلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان مراقبة الله عز وجل مسؤولية كل مسلم، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المجيد مطلوب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلق الله الإنسان ومنحه فطرة سوية يعرف بها الخير وينكر بها الشر، والنفس الزكية هي التي تستجيب لنداء فطرتها واستقامة خلقها، فتقبل على الخير وتتمسك به وتتعرف على المعروف وتهفو إليه، كما أنها تبغض الشر فتنكره وتنفر منه. كل ذلك في بصيرة واعية ومواقبة كاملة ليقينها أنها مجزية عن الخير خيرا وعن السوء سوءا. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن هنا كان حتما على كل ذي عقل آمن بالله واليوم الآخر أن يدرك مسؤوليته تجاه ذاته، فلا يغفل عن مراقبة ربه وإيقاظ ضميره ومحاسبة نفسه في كل ما تأتي وما تظهر، ففي ذلك طهرها وفلاحها. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذه الآيات الكريمة تشير إلى أن الإنسان مسؤول عن نفسه وجوارحه وعمله وخلقه، مسؤول عن كل ذلك حفاظا أو ضياعا، مسؤول عن عمله طاعة والتزاما أو معصية ومخالفة، ومسؤول عن خلقه حسنا واستواء أو سوءا وانحرافا. إنه الأمير على نفسه، البصير بها والحسيب عليها، فإذا ضبطها وأقامها على الحق فاز وغنم، وإلا اختل أمرها فضل وغوى، وحينئذ لا يجديه اعتذار ولا ينفعه ندم. إن الحصيف هو من راقب ربه وحاسب نفسه وانتهز لحظات عمره فعمرها بالصالحات بما ينفع دينه وأمته ويرفع من شأن وطنه وجماعته، فهو بهذا يقدم من يومه لقده. أما الأحمق العاجز الذي اتخذ إلهه هوى فقد عاش مخادعا نفسه مضلا لها، فلا حظ له إلا الأمان الكاذبة التي تضر ولا تنفع. ففي الحديث الشريف: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فالمؤمن البصير هو الذي يرتب أمره ويوزع وقته على مسؤولياته وتبعاته ومستلزمات دنياه وآخرته، بحيث يكون في ذلك راية قسطاس وميزان عدالة لا يطغى منه جانب على جانب آخر. فلنراقب الله في أعمالنا ولنحاسب أنفسنا قبل يوم الحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا وبالله التوفيق.
1: تحت عنوان مراقبة الله عز وجل مسؤولية كل مسلم، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المجيد مطلوب. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
5: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وزدنا اللهم بهذه الصلاة بركة وهداية ونورا وتشريفا.
6: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد أعلنت إشارات ضبط الوقت تمام السابعة. إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من سورة طه.

الناس إن

دودو.

0: القارئ الشيخ محمد رفعت وقد تلا علينا ما تيسر من سورة طه.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه الإمام مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. هذا الحديث وضح فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض العلامات التي إذا تحققت في المسلم أحس بطعم الإيمان وسرت حلاوته إلى قلبه. من هذه العلامات أن يرضى المسلم بالله ربا فيطمئن قلبه بالإيمان به ويخصه وحده دون غيره بالعبادة. أما اطمئنان القلب بالإيمان فيجعل صاحبه يحس بالسعادة القلبية والفرحة الوجدانية، يحسها حين يشهد أن لا إله إلا الله، وحين يذكر الله، وحين يتوضأ فيقبل على الصلاة بانشراح صدر وهمة ونشاط، يحسها وهو يناجي ربه في مصلاه، لا سيما بعد صلاة الفجر حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وينشق نور الفجر بنسمته الرطبة الريانة، وبعد أن يؤدي الصلاة يردد في ختامها: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. إنه يتذوق طعم الإيمان وهو يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الحق. إنه يستشعر كل ذلك بصدر رحب ونفس فرحة مستبشرة. وأما الأمر الثاني مما يعنيه الرضا بالله ربا فهو اختصاص الله تعالى بالعبادة، فلا يتجه العبد لغير الله ولا يستعين إلا بالله. وأن يرضى بالإسلام دينا فيقر من أعماق ومن كل قلبه وكيانه بأنه لا إله إلا الله، وبأن محمدا عبده ورسوله، وبأن يقيم الصلاة، وبأن يؤتي الزكاة، وأن يصوم رمضان، وأن يحج البيت إن استطاع إليه سبيله، وأن يسلم وجهه لله رب العالمين. فلا يدين بغير الإسلام ولا يسلك إلا ما يتفق مع روح الشريعة الغراء. وحين نردد ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نهيب بشباب أمتنا المسلمة أن يتمسكوا بعقيدتهم وأن يحرسوا حدود دينهم وأن يقاوموا كل ما يفتريه البعض ممن سقط فريسة العقائد المزيفة والمذاهب المادية التي لا ترضى بالإسلام دينا. وأيضا فحين يردد وبمحمد رسولا يجب أن يقر المسلم بأنه صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء والمرسلين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أنا العاقب فلا نبي بعدي. وإنا لنهيب بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتمسكوا بعقيدتهم الصحيحة وبدينهم الذي ارتضاه الله لهم وأكمله على يد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونستنبط من هذا الحديث أن للإيمان طعما وحلاوة يستشعرها كل مؤمن صادق الإيمان، وأن السعادة النفسية التي افتقدتها مجتمعات بشرية كثيرة لم تفتقدها بقلة مال ولا بتأخر حضارة، إنما افتقدتها لبعدها عن الإيمان، لبعدها عن الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. وأن الدعوة إلى الالتجاء إلى الله وصدق الإيمان والتمسك بالدين وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنها من أهم المعاملات المميزة والعلامات الموضحة للمجتمع الإسلامي الصالح. نسأل الله العافية وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 7:37 من صباح يوم السبت، مع الشيخ نصر الدين طوبار يقدم هذا الابتهال.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

موقظا بالنور أكفاه.

الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور.

تصنع الرشد وتسعى في البكور، تصنع الرشد وتسعى

0: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق. كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آيات.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة النجم. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول اللغة التي يفهمها جميع الأجناس باختلافاتهم، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول معنى الآزفة وتجليتها من خلال سورة القمر، وذلك من خلال الآية 55 وما بعدها من سورة النجم من قول الحق عز وجل: فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا كل اللي مر ده نذير من النذر الأولى، مش نذير بس، أنا النذير دي بس، أصل النذير دي عظمته في أنه يعقبه على طول نذير الآخرة، إنما النذر الأولى كان يجي نذير وبعدين يجي نذير وبعدين يجي نذير وبعدين، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، يعني إن دي جاي على فم الساعة، فخدوا بالكم أوي وردوها، إن ما عادش هيجي رسول تاني وهو ده آخر الرسالات، فكل واحد يشعبط في سيدنا علشان إيه؟ علشان إيه؟ ينجو. أزفت الآزفة يعني قربت القيامة. الآسفة هي اللي ماشية ليك، لأن يقول لك إن أنت ما أنتش ماشي للآخرة، الآخرة ماشية ليك. نعم، ولذلك لما تقوم الساعة القارعة الحاقة كلها بتاعتها، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، يعني أحداث الحياة التي تمر بكم قد يوجد ما يدفعها عنكم، ولكن دي اسمها الطامة. الطامة يعني اللي هتعوم محدش إيه يقدر يدفع فيها إيه حاجة، فردوا بالكم بقى للحكايه دي يعني، واستعدوا من ان دلوقتي واحد يجي بقى يقول ايه، يقول ده لسه بدري، العلامات الصغرى لسه، العلامات الكبرى لسه ما ايه لسه ما جاتش، وبعدين دي هنكلمها ان شاء الله في سوره القمر. ازفت الازفه اللي هتشرحها السوره اللي بعدها، اقتربت الساعه، هي ازفت الازفه، هي اقتربت الايه، هي اقتربت الساعه، ليس لها من دون الله كاشفه. افمن هذا الحديث تعجبون؟ اعجبوا من حالكم مش من الحديث، لأن أنتم في غفلة بما هيئ لكم من خير عشتم فيه ومن غنى استغنيتم به. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ وتضحكوا كده وتسخروا منه، ده كان الأصول أنكم تبكوا، لأن الضحك معناه إيه؟ أنك أنت بترى المخالف لك على ضلال، وأنك أنت اللي على حق وبتسخر منه. إيه رصيرة اللي في سورة الفجر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيه؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. زي ما بيحدث دلوقتي، تشوف واحد متقي الله كده والشبان اللي وياه بقى، يقول لك ايوه يا عم خدنا على جناحك، خد الواد الصوله اللي جه اهو البتاع، انت لازق لك ايه هنا، يقعدوا يسخروا منه. مش بيحصل كده؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون. ومش بس كده، الفساد كان عام، بدليل الولد اللي يعمل كده ويسخر من المؤمنين، يروح لأهله يقول لهم أماني هزأت الواد اللي عمل الصلاة اللي ده بشكل وعملت فيه كده، يا أهلهم بسطوا منه وسقفون. وشوف شوف الآبة، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغمزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكروا مبسوطين اللي عملوا العملية دي. فاليوم بقى في يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ربنا بيسألنا بقى يقول أنا عرفت جزي الكفار يا أولاد، بصوا كده شوفوا مصرعهم كده، قولوا لي أنا عرفت جزيهم، نقول له جز. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هنا بقى أزفت الآزفة، ليس أزفت الآزفة يعني قربت بالعلامات الصغرى التي تكاد تكون يعني متغطية. شفنا بقى الحاجات اللي هي ربنا قال عليها، ومن العجيب أن الآيات الصغرى اللي ربنا عبر عنها الواقع في البشر، يعني رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. انت عارف البخت يعني الجمال والسنم بتاعها عليها. يوم دلوقتي برضه تشوف الشعر كده اللي هم عاملينه بتاع كده وعاملينه كده كأسنمة البخت، وكاسيات عاريات مش كده، ومائلات مميلات. الله، كل الآيات عملت ايه، والعرب الحفاة يتطاولون في الايه، في البنيان. الآيات الصغرى كلها وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل واحد رأيه هو اللي ايه، هو اللي يمشي وخلاص. نعم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ كان المفروض انكم تبكوا وتخضعوا وتعرفوا منطق الحق وتروحوا ليه، لأن هو ده اللي انت بتسخروا منه، هو حبل النجاة لكم، فما تردوش حبال النجاة كده بهذه الايه السخرية. ولا تبكون وأنتم سامدون، كلام ده أثر فيكم، اسجدوا لله واعبدوا. حين ينهي الله سبحانه السورة بالأمر بالسجود والأمر بالعبادة يدلنا على أمرين. الأمر الأول أن خلق الله عياله ويحبهم، فبيقول لهم إنه مشكلة المعارضة لمنهجي، واخضعوا بقى ليه عشان أنا أحب لكم الخير. ولذلك يقول الحق في الحديث القدسي، يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. لكن الخلق ربنا سبحانه وتعالى عايزهم كلهم زي الصنعة، أرأيتم صانعا يسيء إلى صنعته، إنما هو يهذب فيها ويتمنى أنها تبقى كويس، واللي زي ده كده يجيب المنشار شوية والفرع يعمل لها. فيريد من خلقه أنهم ينتفعوا بمين، زي ما يكون الرجل عنده مال كتير ولو ابن بايظ، يقول له يا ابني انتفع بالمال ده، يا ابني يا حبيبي كذا يا حبيبي، يقولون بقى اسكتوا وعبدوا. طب إذا كان هذا للكفار، وقد يكون الأمر للمؤمنين، ما دام أنا غادر أجاجي وغادر أعمل وغادر أعمل، فانبسطوا قوي مني لأنني أقدر أعمل كذا وانتوا جيتوا لي، فاسكتوني شكرا لله أن هداكم إلى الإيه؟ أن هداكم إلى الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله، اقتربت الساعة، الساعة دي اللي هي القيامة، اللي بيسمها الحق، اللي بيسمها الواقع، اللي بيسمها الطمع، كل اسم من الأسماء يدي لها إيه؟ وصف من أوصاف المخيفة. نعم، اقتربت الساعة. طب يعني اقتربت الساعة؟ يعني لأن رسول الله جاء والساعة زي ما قال أنا والساعة كهتين، يبقى أنا الآخر، يبقى ده ماني جيت، يبقى ما فيش إلا الساعة بعدي، هذه واحدة. طيب على الأول، أو اقتربت الساعة كلام عام بأماراتها المتتالية. نيجي نقوله بقى عايزين نتكلم كلام زين. الساعة ما تفتكرش انها ستقوم عليك انت لوحدك، انت حي، انما هتقوم على اللي ماتوا الاخرين. اللي ماتوا الاخرين دول ما تفتكرش انهم قاعدين من يوم ادم ما مات لحد دلوقتي قاعد بقى كده منتظر الساعة المدة دي، ولا مرت عليه حاجة. ليه؟ لان الزمن فرع الحدث، وما دام لا حدث يبقى لا زمن. ولذلك حيقول فيها كده كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. إذن الزمن إيه؟ نعرفه، الزمن فرع الحدث، وما دام ما فيش حدث يبقى ما نعرفش فيه زمن. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، خاوية على عروشها يعني كل اللي فيها ماتوا وكل حاجة انتهى. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، كيف يحييها بعد موتها؟ قال له طيب، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. لما أماته 100 عام قال له كم لبست؟ الله قال له لا مش يوم بعض، يوم ده 100 سنة، يوم أو بعض يوم، لأنه ما يقدرش بالزمن. ما لقى يوم أو بعض يوم؟ قال لك قاسها على النوم في الحياة، إن ما يمكنش الإنسان ينام إلا يوم أو بعض يوم. ولو رأى شيئا تغير فيه، كان شبش كده شعره أسود وبعدين لقى نفسه بقى شايب، يبقى كان يدع زمن. إنما لازم يشوف نفسه زي ما أهل الكهف لما سألوا بعض كم لبستم، قالوا لبسنا يوما أو بعض، هي هي يعني أطول مدة ينامها الحي، جاب أطول مدة. فربنا قالوا لا يا أخوة، أنت 100 سنة وأنا لا أكذبك كما أني صادق، يبقى الاثنين صدق، 100 سنة صدق ويوم أو بعض يوم صدق. هات الدليل. أمال لك أنت مش كان معك حمار؟ نعم معي حمار. قال له طب انظر إليه، لقى شوية تراب، مش ممكن في يوم وليلة يبقى تراب، يبقى 100 سنة صحت. قال له مش كان طعام جايبه لك تاكله؟ قال له شوف الطعام، لقى الطعام ما حموتش، يبقى يوم أو بعض يوم يبقى أسود، يبقى 100 سنة صح؟ يوم أو بعض يوم يبقى صح، يعني خلاص يبقى الزمن ما يقبضه ويبسطه وهو القابض الباسط، خلاص كده. لا بقى اقتربت الساعة، قلنا ما نظنش إن آدم قاعد ينتظر الساعة لحد دلوقتي كده ولا أمال إيه؟ قال لك ما فيش حدث يبقى في الزمن. فبتعالى للأحياء بقى، اقتربت الساعة، عايزين نقرب عليهم. ما تقولش آيات صغرى ولا آيات كبرى، الآيات الصغرى دي أمر غيرك، لأن الآيات الصغرى أو الكبرى أمر وارد وطارئ عليك. أنا خليها فيك أنت. راح النبي موضح لنا اللغز ده، قال الساعة دي من مات فقد قامت قيامته. يبقى هات بقى اقتربت الساعة، اقتربت القيامة. قال أبهم الله سبب الموت وزمنه، كل واحد الموت يمكن يجيله في أي وقت، يبقى اقتربت الساعة، ما دام هيموت تقوم ساعته، وأنا يمكن أموت في الوقت ده، يبقى اقتربت ولا ما اقتربتش؟ يبقى اقتربت الإيه؟ اقتربت الساعة، أدي واحدة. هات بقى وانشق القمر. انشقاق القمر آية كونية، والرواية اللي موجودة أنه انشقه بان كده الحراء بان بين الشقين. نقول له تعالى بقى لو أن هذه الآية الكونية حدثت كان العالم كله يبقى. نقول له بس ما تقولش العالم كله، خليك صادق يعني، لأن الأمر ما بيروحش الناس كلها في وقت واحد، ده بيبقى محق هنا وبيبقى مش عارف هنا وبيبقى هلال هنا والبن. أمال يبقى إيه؟ أم قال لك ولو الناس اللي موجودين هناك كانوا يشوفوه تبقى آية كونية. نقول له يا أخي أنت في هذا العصر والجرائد إذاعة والتلفزيون يقول لك سيحدث اليوم خسوفا كليا ولا خسوف جزئي ومش عارف إيه، ويحدث الكسوف، وبعدين في ناس يقول لك إيه ما قدرتش إلا ما شافوش مع أنه معلن عنه ومش عارف إيه. ليه؟ لا خمر آيات الليلية والناس بتبقى نايمة. والآيات الكونية كلها المعجزات الكونية للرسل لا يقصد منها المعجزة الدائمة، يقصد منها المعجزة لمن شهدها، عشان إن كان كده يثبت على إيمانه كان عاصي يجي ويانا، يبقى من المراد به. ولذلك يقول لك كعود الكبريت ما تتكررش، يعني مثلا معجزات الرسل كلها بالشكل ده، يعني ضرب موسى للبحر بالعصا، والله القرآن هو اللي قالها لنا، لو ما كانش قالها لنا يمكن نتكلمنا واقفة فيه، تحصل مرة واحدة وخلاص وتنتهي. آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزته الكبرى القرآن اللي هو على طول. إنما أيحرم من معجزات كونية حصلت لغيره من الرسل؟ نقول له بس أنا مش المقصود بها بقى، مقصود بها من رآها، مش صح الناس بتراها وبعدين ربنا عملها له كده راح فلق الأمر ورجعه تاني. ما تستصعبش على الله. ليه؟ لأن المعجزة معناها خرق للعادة وللناموس. بحر يبقى يبس بضربة عصا، جبل يطلع مية بضربة عصا، ما مسألة مش فيه. يبقى دي خرق النواميس. يبقى الناس اللي كان بيجادلهم محمد شافوا الحكاية دي وانتهت المسألة، مش المهم ان الناس كلها ايه يشوفوه. او كما قال اقتربت الساعة، يعني ساعة كل واحد، ويبقى انشقاق القمر برضو لكل واحد، هيغيب عني خالص. الله، يبقى اذا اقتربت الساعة وانشق القمر نأخذ منها دلالة واحدة، استعدوا للقاء ربكم فإن ساعاتكم، كل واحد ساعته ما يعرفهاش امتى، دلوقتي هو تحصل له، وبرضه القمر يغيب عنه وينشق ويعتزل حياته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
5: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
6: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: إذا كان للزوج المتوفى شقتان ففي أيهما تعتد زوجته؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المكان الذي تمكث فيه الزوجة المتوفى عنها زوجها للعدة هو بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، ولا يجوز لها الانتقال لغيره عند أكثر العلماء. وإذا كان للزوج أكثر من بيت فإنها تعتد في البيت الذي توفي فيه الزوج أو الذي أتاها فيه نعي زوجها إن كانت على سفر. يقول الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه: وإذا انتقلت بالإذن، يعني الزوجة انتقلت بإذن من مكان إلى مكان، من بيت زوجية إلى بيت آخر للزوج، ثم طلق الزوج أو مات، اعتدت في المنتقل إليه لأنه المسكن عند الفراق. والخلاصة أن الزوجة تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السماوات والأرض أعدت للمتقين.

الناس وليعلم الله الذين آمنوا

وما محمد

كِتَابًا مُؤَجَّلًا.

كثيرة. والله يحب المحسنين.

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده وتنازعتم في الأمر

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. من رد على من يحتج بأن هذا رأيه وأنه حر دون دليل واضح أو حجة صريحة؟ هل الدين اختراع عقلي وصناعة بشرية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد، أخوتي في الإنسانية وأخوتي في الإيمان. أخي الكريم، هل الدين بالرأي؟ هذه أسئلة مستحقة. هل الدين صناعة بشرية؟ هل الدين اختراع عقلي؟ أليست المعرفة في الدين عن طريق الوحي؟ مصدر المعرفة في الدين هو الوحي؟ وماذا عن الذي يقول إذا واجهته وهو يقول آراء غريبة تشكك في ثوابت الدين وتخرج عن التأويل الصحيح المنضبط لآيات الذكر الحكيم، يقول لنا أنا حر؟ هذا رأيي دون دليل واضح أو حجة صريحة. أولا، بناء الرد يكون على أسس معرفية قبل الدخول في تفاصيل الأدلة الشرعية، وذلك ببيان الفرق بين الرأي الشخصي والحقيقة الدينية. بينهما فرق عظيم، الفرق بين الرأي الشخصي والحقيقة الدينية. فنقول له: إذا كنت تقول هذا رأيي وأنا حر، فنحن لا نناقشك في حقك في أن يكون لك رأي، وإنما نناقش هل هذا الرأي صحيح؟ فالحرية في إبداء الرأي لا تجعل الرأي حقا، وإلا لتساوى الحق والباطل.
1: نعم.
2: ثم نوجه إليه عدة أسئلة منهجية مستحقة واجبة. أولا، هل الدين بالرأي؟ والجواب في كتاب الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فمصدر الدين هو الوحي، لا الأذواق والآراء والأهواء، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هل الدين صناعة بشرية؟ لو كان كذلك لاختلف باختلاف العقول والثقافات، ولما كان وحيا من عند الله تعالى. والقرآن يقرر أن مصدر الدين مصدر إلهي، قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. ثالثا، نسأله: هل الدين اختراع عقلي؟ العقل له وظيفة عظيمة، لكنها ليست اختراع الدين، وإنما وظيفته فهم الدين والاستدلال عليه. فالعقل خادم للوحي وليس منشئا له. هذه مسألة مهمة. رابعا، نسأله: من أين تؤخذ المعرفة الدينية؟ في الإسلام تؤخذ من الوحي، من القرآن الكريم، من السنة النبوية الصحيحة، وما يتفرع عنهما من إجماع واجتهاد منضبط بأصول التأويل وأصول الاجتهاد عند أهل العلم. أما الرأي المجرد فلا يكون حجة في الدين، هو عند صاحبه لا يمثل إلا صاحبه يقف عنده. ولهذا كان الصحابة يتحرجون من القول في الدين بغير علم، وكان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. والقاعدة المنهجية المهمة هي: الرأي يحترم لكنه لا يحتج به إلا إذا قام عليه دليل. نعم، أنت حر ونحترم رأيك، لكن رأيك لا يحمل دليلا مقبولا من ضوابط التأويل، فالرأي يحترم لكن لا يحتج به إلا إذا قام عليه دليل. فما دليلك من قواعد اللسان العربي المبين؟ ما دليلك في الآيات التي تعارض رأيك؟ أهم نقطة في البحث العلمي نوجه الباحثين إليها، نقول لهم لا تنظر إلى الأدلة التي توافق رأيك فقط، لكن انظر إلى الأدلة التي تعارضك، فهي محل الاهتمام. فهل نظرت في الآيات التي تعارض رأيك حتى تقف على الحق؟ كل هذه أسئلة توجه إليه في إطار قول الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذه الآية تؤسس لمنهج إسلامي عظيم في الحوار: لا دعوة بلا برهان، ولا قول في الدين بلا وحي أو دليل صحيح مستند إلى الوحي. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة المؤمنون، يتلو علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة المؤمنون، تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، من المصحف المجود، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من أول سورة المنافقون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من أول سورة المنافقون وحتى الآية 13 من سورة الطلاق. إخوة الإيمان، انضم إلينا الآن من الهندسة الإذاعية الزميل داود محمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال الرجل: ثم من؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما معنى قوله تعالى في سورة الشورى وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير؟ صدق الله العظيم. وما الأصل في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البشارة أم النذارة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا وبعد. المراد بيوم الجمع هو يوم القيامة، ذلكم اليوم الذي يجمع الله تعالى فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد ليوقفهم جميعا بين يديه، ليسألهم جميعا عن الصغير والكبير، عن النقير والقطمير، عما قدموا وعما أخروا، عما أسروا وعما أعلنوا، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إذن يوم الجمع هو يوم القيامة، ويؤيد ذلك قوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وفي العبارتين في قوله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، هاتان العبارتان فيهما احتباك، فقد حذفت من الأولى ما أثبت في الثانية، وحذف من الثانية ما أثبت في الأولى، أي لتنذر أم القرى ومن حولها يوم الجمع، تنذر يوم الجمع أم القرى ومن حولها. ثم قرر ذلك بقوله لا ريب فيه، أي لا شك فيه. وفي هذا اليوم العظيم قال فيه ربنا فريق في الجنة وفريق في السعير، أي هذا التفريق بعد جمعهم في الموقف، فإنهم يجمعون فيه أولا ثم يفرقون بعد الحساب، منهم فريق في الجنة ومنهم فريق في السعير أي في النار المستعرة، سلمنا الله وإياكم. أما عن الأصل في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هل البشارة أم النذارة؟ نقول الأصل فيها النذارة لمن حقت عليه كلمة العذاب ولم يؤمن برسالته، أما البشارة فهي واجبة في حق كل إنسان مؤمن بالله واليوم الآخر. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: التاسعة والنصف وثلاث دقائق، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ عبد السميع بيومي.
4: يلا الإله

قدم الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحجر، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.

الحق. وإن الساعة لآتية فاصفح

بهم. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.

0: صدق الله العظيم.
1: آيات بينات من سورة الحجر استمعنا إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول ابن القيم: إن القلب في سيره إلى الله سبحانه وتعالى بمنزلة الطائر، فالمحبة والخوف جناحاه، فالرجاء والخوف جناحاه، والمحبة رأسه. فإذا كسر أحد الجناحين كان عرضة لكل كاسر، وإذا فقد الرأس مات الطائر. كذلك القلب إخوة الإيمان يسير إلى الله سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء والمحبة، فكم في الدنيا من أسفار، لكن هناك سفر هو أهم سفر في حياة المؤمن، وهو سفر القلب إلى ربه سبحانه وتعالى. إنه سفر المشتاق إلى ربه، يسير إليه فيه بقلبه، يسلك كل الدروب للوصول إلى محبوبه، ينتظر الرحيل من هذا العالم إلى لقائه سبحانه. وعلى أعتاب عبوديته خضع قلبه وسجد فؤاده، يقضي نهاره بالصلاة قائما وللآيات تاليا ولمولاه مناجيا، يبغي للقلب طهرا وللروح أنسا.

صاحب القلب المسافر إلى ربه تراه منشغلا بربه، مداوما لذكره، قائما بحقوقه، ناظرا إليه بقلبه، مؤثرا ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، مشاهدا لبره وإحسانه وإنعامه، منكسرا بكليته بين يديه، متوكلا عليه، ممتثلا أمره، مجتنبا نواهيه، صابرا على أقداره. لسان حاله يقول: أحبك ربي، أبغي الوصول إليك، أشتاق إلى لقائك.

صاحب القلب المسافر إلى ربه سبحانه لا يأنس إلا بالقرب منه، ولا يفرح إلا بالحديث عنه، يكاد يقول لمن يحدثه: لا تكلمني إلا عن ربي، إنه خالقي ورازقي ومدبر أمري.

0: كان هذا الابتهال للشيخ سيد النقشبندي. تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الطور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا.

0: جحيم.
1: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون.

يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ

سلطان. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم

أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى.

الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

وسعر. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر.

مُحْتَضَرٌ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ.

المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر.

العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور الطور والنجم والقمر والرحمن. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد ربع ساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسجد ومدرسة وخانقات زين الدين يحيى تقع في شارع الأزهر بالقاهرة عند تقاطع شارع بورسعيد مع شارع الأزهر. يعد المسجد من مساجد العصر المملوكي الجركسي، ويتميز بتصميمه الأصلي الذي يتكون من صحن أوسط مغطى بسقف خشبي يتوسطه شخشيخة. والمسجد من المساجد الجميلة، تحيط به أربعة إيوانات بشكل متعامد. إيوان القبلة هو أكبر الإيوانات الأربعة، ويوجد الباب الرئيسي للجامع في واجهته الشمالية. وشيد المسجد والمدرسة عام 848 هجرية على يد القاضي يحيى زين الدين الذي عاش في عصر الظاهر جقمق، وكان من المقربين للسلطان. ولد بالقاهرة أواخر القرن الثامن الهجري الرابع عشر من الميلاد عام 794 من الهجرة.

0: الجدير بالذكر أن القاضي يحيى لم يتول القضاء، ولكن أطلق عليه اسم القاضي لأن مسجده كان مقرًا للقاضي الشرعي. ويوجد على يمين المحراب منبر من الخشب المجمع على هيئة أشكال هندسية، والمطعم بالصدف والعاج، وكذلك أنصاف وأرباع الطبق النجمي. ويزخرف بعض أجزاء المنبر وخاصة الحشوة الموجودة أسفل جلسة الخطيب، والتي يزخرفها أطباق نجمية مطعمة بالعاج والصدف. وللمنبر باب يغلق عليه مصراع من ضلفتين مزخرفتين بالأطباق النجمية وأرباعها. ويعلو الباب نص كتابي يوثق لتجديد الجامع وإصلاحه في عهد خديو مصر عباس حلم الثاني بإشراف من لجنة حفظ الآثار العربية. ويعلو جلسة الخطيب قبة خشبية على شكل القلة. وتعتبر النقوش الموجودة في سقف الصحن أو أسقف الإيوانات من أجمل النقوش الموجودة في المساجد المملوكية، وملحق به كذلك سبيل وكتاب. عرف الجامع باسم جامع الشيخ فرج نسبة إلى الشيخ فرج السطوحي المدفون به، كما يوجد عند الباب القبلي الشرقي للصحن مدفن مؤسس الجامع. تحولت المدرسة بعد ذلك إلى مسجد تقام فيه الصلاة، وذلك كسائر المدارس الموجودة بالقاهرة. والمدرسة مقامة على مساحة 684 مترا، وتضم مساكن للمتعبدين يطلق عليها خانقاء، وكانت في الأصل تسمى رباط. والمسجد له واجهة شرقية تنتهي من الجهة الشمالية بمدخل المسجد الذي تغطيه طاقية مقرنصة، ويحلى صدره بتلابيس رخامية، وكتب على جانبيه آية قرآنية تنتهي بتاريخ الإنشاء. والمئذنة توجد على يسار المدخل، وهي مكونة من ثلاث طبقات حليت الوسطى منها بتلابيس رخامية على شكل رؤوس أسهم. وتقع الواجهة الرئيسية للمدرسة في الضلع الشمالي، وبها بابان متقابلان يؤدي الشرقي منها إلى الضريح وإلى سلم يؤدي إلى سطح المسجد، أما الغربي فيؤدي إلى دهليز صغير يتصدره إيوان، ويتكون الصحن من مربع تحيط به الإيوانات الأربعة. وإلى كنز معرفي جديد. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة النساء، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. علاقة هذه الآية بما سبق عليها.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المولى سبحانه وتعالى في الآية السابقة أن الوقوف على الحق فضلا عن الإحسان مع المرأة الواحدة متعسر وفيه صعوبة. جاءت هذه الآية الكريمة لتبين أن ذلك مع تعدد النساء أعسر وأصعب، وقد ورد في سبب نزولها أنها نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وميله بقلبه إلى أمنا عائشة رضي الله عنها. ولكن كما هو معلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقول الله تبارك وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، في هذه الجزئية الكريمة من الآية تنبيه من الله سبحانه وتعالى على انتفاء استطاعة العدل بين النساء والتسوية حتى لا يقع ميل البتة ولا زيادة ولا نقصان فيما يجب لهن. ولذلك كان النفي بلن الدال على المبالغة في النفي وتأكيده، فالعدالة بمعنى تنفيذ كل الواجبات والحقوق المقررة نفسيا أمر غير ممكن مهما يكن حرص الإنسان على العدالة، لأن أمر النساء يغالب النفس، ولأن حسن المرأة وخلقها من المؤثرات أشد التأثير، وهذا أمر يتفاوت فيه. والعدل الذي لا يستطاع هو العدل في المحبة والميل القلبي الطبيعي، لأنه ليس تحت قدرة البشر، والرجال معذورون فيه، بخلاف العدل في الحقوق الشرعية من المبيت والكسوة والمطاعم والمشارب والتداوي وما يشبه ذلك، فإنه مستطاع. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله في أول السورة: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم بما تملك المحبة والميل القلبي الذي لا اختيار للإنسان فيه. وأما قول الله تبارك وتعالى: ولو حرصتم، هذا قيد لإفادة تأكيد انتفاء تمام العدل بأي حال، فإذا انتفى في حال الحرص فإنه في غيرها أشد امتناعا وانتفاء. والتعبير بلو الشرطية لإفادة التعميم وانتهاء الغاية في العلو، أي على كل حال حتى في محاولة تحري الحرص وإرادته، وذلك بخلاف إن التي تفيد معنى الاحتمال والشك.
2: ثم بعد ذلك: فلا تميلوا كل الميل. في الآية أو في الجزئية السابقة من الآية أن الله عز وجل قد التمس العذر لمن لا يقدر على أن يعدل في ما هو متعلق بالقلب، لكن في هذه الجزئية نهي من الحق سبحانه وتعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة.
3: نعم، هنا توجيه من الله تبارك وتعالى للرجال إلى ما يجب عليهم نحو نسائهم المتعددات. اللائي ليس في استطاعتهم التسوية بينهن في الميل القلبي والمعنى، كما يقول العلامة الرازي رحمه الله: إنكم لستم منهيين عن حصول التفاوت في الميل القلبي، لأن ذلك خارج عن وسعكم، ولكنكم منهيون عن إظهار هذا التفاوت في القول وفي الفعل. وهذا هو المفهوم من قول الله جل وعلا: كل الميل، لأن مطلق الميل غير مستطاع تركه، فليس المراد جواز بعض الميل، إنما المراد لا تميل بما تقدرون على تركه. أما الميل النفسي فهو أمر يغلب الإنسان عليه غالبا.
2: وقوله تعالى: فتذروها كالمعلقة، المقصود بالمعلقة؟
3: المعنى لهذه الجزئية الكريمة من الآية أي لا تميل إلى المحبوبة منهن، المالكة لما لم تملكه الأخرى، فتعرض بذلك عن الأخرى، فتذرها كالمعلقة، أي كأنها غير متزوجة وغير مطلقة، فهي كالمحبوسة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا تشبيه بالشيء المعلق، لأنه لا على الأرض استقر ولا على ما علق عليه انحمل. وقول الله تبارك وتعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي وإن تصلحوا بالعدل في القسم بين الأزواج وتنتهوا عن الجور والظلم فإن الله كان غفورا رحيما، لما حصل في القلب من الميل الاضطراري إلى بعضهن دون بعضهن. وقيل المعنى: وإن تصلحوا ما مضى من ميلكم وتتداركوه بالتوبة وتتقوا في المستقبل عن مثله غفر الله تبارك وتعالى لكم ما حدث منكم قبل ذلك. ولعل سائلا يسأل: لما كان التذييل في هذه الآية بقوله تعالى وإن تصلحوا وتتقوا، وفي الآية السابقة بقوله تعالى وإن تحسنوا وتتقوا؟ نقول: ختمت الآية بالإحسان لأنه في أمر مندوب إليه، إذ له أي للزوج أن لا يحسن وأن يبخل ويصلح بما يرضيه، ويكون بذلك قد رضي لنفسه العنة والمشقة. أما في الآية التي بين أيدينا فهي أمر لازم واجب، إذ ليس له إلا أن يصلح بإقامة العدل فيما يملك، فالأمر هنا ليس من باب الإحسان وإنما هو من باب الإصلاح. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.
2: إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل بدءا من الآية 26 من سورة الرحمن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين

عقاب لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين.

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح

الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.

0: مغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور الرحمن والواقعة والحديد. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل داود محمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل بدءا من الآية 21 من سورة الحديد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد

الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد

الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما.

مسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام

لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله.

قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا،

آتاكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم

شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ

ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولنا

أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا

لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون

آمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها،

ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون

0: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تأثر من سور الحديد والمجادلة والحشر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الواحدة والنصف إلا 5 دقائق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية. نقدم معه عرضا وتحليلا لكتاب متن الورقات في أصول الفقه للإمام أبي المعالي الجويني المتوفى في عام 478 من الهجرة. ضيفنا الكريم، ما زلنا مع هذا الكتاب الماتع والمتفرد في موضوعه وفي بابه، وهو من الأهمية بمكان، لأنه يتناول علما دقيقا للغاية يغفل عنه الكثيرون من الذين يخوضون في الشرع الحنيف في الفقه أو في الفتاوى أو في الدعوة إلى آخر ذلك، وهو علم أصول الفقه. وهذا الكتاب على الرغم من أنه يعني كما يظهر من اسمه ورقات، هو كتيب صغير، لكنه أحاط بالكثير من مصطلحات هذا العلم ومن قضاياه، بل لعله يعني أتى عليها جميعا تقريبا. فنتحدث في هذه الحلقة عن موضوعات هذا الكتاب بشكل عام.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فكتاب الورقات، هذا الكتاب العظيم الذي ألفه الإمام الجويني رحمه الله، قسمه إلى أقسام، وأقسام كلها تعد من الأهمية بمكان في علم أصول الفقه. فمثلا جعل هناك قسما من الكتاب للحكم الشرعي أو للأحكام الشرعية.
4: الأحكام الشرعية الواجب والمندوب والمباح و...
5: نعم. وجعل هناك قسما آخر لمصطلحات علم أصول الفقه، ثم انتقل إلى أبواب أصول الفقه من حيث اللفظ، فقسم الكلام من حيث التركيب، من حيث مدلول الكلام، ثم أقسام الكلام من حيث الاستعمال. انظر إلى هذا التقسيم الذي تكلم فيه عن الحقيقة والمجاز والتركيب وسياق الكلام، حتى لا يفهم الناس النصوص الشرعية فهما خطأ. هو يعني تكلامه عن أقسام الكلام لا يتكلم نحويا كما نذكر في علم النحو فقط، إنما يستفيد من النحو أو يأخذ من النحو ما يخدم فهم النص الشرعي
4: ومن اللغة بشكل عام.
5: ومن اللغة بشكل عام.
4: ومن هنا تأتي الأهمية البالغة لدراسة اللغة العربية.
5: نعم.
4: لفهم الشريعة.
5: وقد نبهنا على ذلك في الحلقة الماضية.
4: نعم. بارك الله فيك.
5: فقد تكلم عن الأمر، يعني أمر الله لعباده أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباد الله، وتكلم عن النهي، وتكلم عن الشيء الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. يعني في أشياء تكون بلغة الخبر بمعنى الأمر، يعني بأسلوب الخبر، يعني كلام يدل على الأمر من غير أن يكون أمرا مباشرا.
4: نعم. ومن دخله كان آمنا
5: مثلا.
4: نعم. معناها نعم. ومن دخله فأمنوه.
5: أمنوه.
4: وفروا له الأمن.
5: نعم. نعم. بارك الله فيه. نعم. هذه الأمور انظر إلى دقتها، تجعل العبد أو تجعل المتلقي يفهم الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح، فلا يشتط ولا يخرج عن جادة الصواب.
4: نعم.
5: وعن الوسطية وعن الخلق الرفيع الذي جاء الإسلام ليرسخه أصلا. نعم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
4: نعم. أيضا من الموضوعات بالغة الأهمية التي تناولها الإمام الجويني في هذا الكتاب أفعال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
5: نعم.
4: مبينا أنها ليست يعني جميعا على قسم واحد أو على حالة واحدة.
5: نعم.
4: وهذا أمر في غاية الأهمية.
5: نعم.
4: نعم.
5: لأن الأفعال قد تؤخذ على أنها تعتبر سنة مؤكدة، قد نعم. تؤخذ على كده، وقد تؤخذ على أنها ليست على وجه القربة والطاعة، أنها من العادات والتقاليد، قد يكون هذا. فلذلك اهتم علم أصول الفقه، وقال الإمام الجويني حتى حينما تكلم عن الأفعال قال فعل صاحب الشريعة، أي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقينا عنه الشريعة، لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص.
4: نعم.
5: ما معنى هذا الكلام؟
4: نعم.
5: إن دل دليل على أن هذا الأمر يكون للقربة والطاعة من القربة من الله أو الاقتراب من الله أو الطاعة أو طاعة الله عز وجل، إذن نأخذه على هذا، يحمل على هذا ونفهم هذا السياق. ولكن إذا كان يفعل شيئا من أمور البشر فلا يجب أن نأخذها بأنها واجبة على الناس. هذا كلام يعني نعم. كلام دقيق
4: طبعاً. يعني هذا فصل سنقف عنده كثيرا.
5: نعم.
4: بالشرح والتحليل بإذن الله، لكن نحن الآن نتحدث عن موضوعات الكتاب بشكل عام.
5: نعم. كما تكلم أيضا في كتابه هذا عن النسخ، الناسخ والمنسوخ، لأن هذا كلام اختلف فيه العلماء، ثم تكلم بعد ذلك عن الإجماع.
4: نعم. هناك أيضا تكلم قبل ذلك عن التعارض بين الأدلة.
5: نعم. نعم.
4: وهذا مهم للغاية
5: في الاستدلال.
4: نعم.
5: لأن الاستدلال أساس علم أصول الفقه، هو كما قلنا في الحلقة السابقة هو مناهج البحث والاستدلال على الأحكام الفقهية، الطريق الذي يسلكه العالم الفقيه في وصوله إلى الحكم الفقهي الدقيق، هذا هو علم أصول الفقه. فالتعارض بين الأدلة سيواجهه، فهو تكلم فعلا في كتابه عن التعارض بين الأدلة، تجد دليلا قد يكون في الظاهر مختلفا وعند الدراسة تجده مؤتلفا. وقد أنبه إلى ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وقال إنني تتبعت، معنى كلامه رضي الله عنه، تتبعت ما أشيع أنه متعارض من النصوص فلم أجد تعارضا، وجدت النصوص مؤتلفة، خاصة نصوص القرآن والسنة نصوص صحيحة بالله يعني، وهذا أمر يدل على فقهه.
4: لكن عندما تحدث في فصل يقول الأخبار، ماذا يقصد بالأخبار؟
5: جميل، هذا سؤال دقيق ومناسب. الأخبار أي ما وصلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال، أو من أقوال الصحابة وأفعالهم، كل هذا يسمى الخبر، أخبار. فالخبر هذا تناوله هو طبعا الإمام الجويني، كان شافعيا والرجل درس الرسالة، كتاب الرسالة اللي هو أول كتاب إن شاء الله يكون لنا فيه لقاء بإذن الله تعالى. والإمام الشافعي يعني جعل للأخبار وجعل لعلم الحديث بابا كاملا في كتاب الرسالة، فلذلك علماء الأصول بعد ذلك، علماء أصول فقه، جعلوا الأخبار فصلا من فصول علم أصول فقه. لماذا؟ لأن عليها ينبني أو يبنى أحكام فقهية، فلذلك دققوا. يعني بداية علم الحديث، هل بدأ تدوين الحديث أولا أم الفقه الإسلامي أولا؟ الفقه الإسلامي. تدوين الحديث كان بدأ باستحياء لنهي الرسول عن كتابة الحديث في البداية حتى لا يختلط بالقرآن في البداية، ولكن نقول حينما جاء الفقه الإسلامي احتاج الفقهاء إلى الأحاديث الصحيحة كي يؤصلوا الأحكام الفقهية، فمن هنا ضمت الأخبار إلى علم أصول الفقه. تحدث بعد ذلك عن صيغ أداء الحديث كمان يعني، والعنعنة والإسناد وما إلى ذلك، ثم تحدث عن القياس وأقسامه، ثم تحدث عن التعارض والترجيح وترتيب الأدلة، كما تحدث أيضا عما يشترط في المستفتي وفي المفتي، وفي الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد.
4: نعم.
5: هذا ما تكلم عنه الإمام الجويني في ورقاته بصورة عامة.
4: ومن الواضح إذن أن موضوع الفقه والحديث في الفقه ليس ساحة المباحة لكل أحد.
5: نعم.
4: واضح أن هناك علوما دقيقة.
5: نعم.
4: يجب أولا الاطلاع فيها قبل الافتاء أو قبل الكلام في الفقه.
5: أضيف لمحة لما تفضلت به الآن، علماء الأصول استعانوا بعلم المنطق.
4: نعم.
5: فلذلك كانت هناك كتب في الإسلام اسمها كتب الحدود. حدود، الناس تظن أنها حدود الإسلام في الفقه، لا، حدود المنطق، الحدود العقلية. انظر كيف كانت دقة الفقهاء في استنباط الأحكام.
4: بارك الله فيكم. ما زلنا أيضا نحتاج إلى مواصلة القراءة في هذا الكتاب.
5: نعم.
4: بارك الله فيكم. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية، وإلى اللقاء في حلقة أخرى قادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع من سهرة الليلة يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. في هذه الحلقة تستمعون إلى احتفال مسجل من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، فيه تلاوة للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد الطوقي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سورة الفرقان.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الفرقان، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلما تقدمت المجتمعات وارتقت، ارتقى فيها أسلوب الحياة، ولكن البعض يحاول أن ينسب ذلك إلى أنه من معطيات التحضر، لكن الواقع أن الرسالات السماوية فياضة بالدعوات إلى السلاسة والجمال والسهولة والمثالية في ممارسة الحياة. ليتنا نتعرف على جوانب هذه الأدبيات الراقية في الوحي الشريف من الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، ففي الأثر من بدا فقد جفا، والمعنى أن من كان عيشه أبعد عن الحواضر والمجتمعات المتحضرة كان أكثر عمقا في الغلظة والجفوة، والعياذ بالله، والعكس بالعكس. وما من شك في أن السلوك العالي أكثر جاذبية وحبا من تلك السلوكيات الجافية والخشنة. وإذا كان علم الاجتماع يقرر أن المجتمع عبارة عن جماعات يحتشد بعضها إلى جانب بعض، وأن السلوكيات الرديئة سرعان ما تنسحب من المجتمع بفعل مناهضة السلوكيات الجذابة لها ومطاردتها، فنحن نقر ذلك ولا نناهضه، بيد أننا إنصافا للحق والتاريخ والواقع نقول إن روافد الثقافة لها أدوار فاعلة في السمو بالأذواق وإنعاش القيم الإيجابية في المجتمعات ومطاردة القيم السلبية من ساحاتها. يؤكد ذلك أننا نجد حتى في العصور الباكرة في حيوات الجماعات الإنسانية حناجر تهتف بقيم الأخلاق الإيجابية، كقول الشاعر الجاهلي عنترة: وأغض طرفيا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وكقول الشاعر في بواكير العصر الحديث: إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق.
1: نعم،
2: فالناس هذا حظه مال، وذا علم، وذاك مكارم الأخلاق. فالمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق.
1: نعم، إذن التواصل بين الناس من أبجديات هذا الكون، التواصل والتعارف بين الناس جعله الله تبارك وتعالى سنة في هذا الكون، حينما قال بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نتواصل ونأخذ من الثقافات ونعطي الثقافات، ونأخذ من الحضارات ونعطي الحضارات، ولكن يجب أن يكون ذلك بضوابط الإسلام.
2: التواصل الحضاري ليس يعني أن تتماهى شخصية أمة في شخصيات أمم أخرى. نأخذ من الحضارات ونعطي الحضارات، في تفاعل وحميمية إنسانية واعية، بحيث نحتفظ بهويتنا العلمية والثقافية والأخلاقية والقيم التي تشرق من آفاق ثقافتنا، من القرآن الكريم، من السنة المطهرة، من الأدب العربي الرصين الخالد الذي تعلمت الدنيا على كراسيه أخلاق الإنسان بمعنى الكلمة. هذه الأدبيات الراقية تجعل الشخصية الإنسانية شخصية مرموقة، شخصية محبوبة، شخصية جذابة. استمع إلى القرآن الكريم يهتف في وعي وفي وعيك أخي الإنسان: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أدب، رقي، إنسانية، وعي، هذه القيم لو حقق الإنسان ما تدعو به الرسالات والتراثات الثقافية لدينا، يمكن أن تجعل من الإنسان رمزا محببا يسير بين الناس.
1: نعم، إذن التواصل والتعارف نعم سنة، ولكن لا يعني إطلاقا أنك تأخذ العادة والتقليد والخلق الذي لا يتناسب أبدا مع عاداتك وتقاليدك وأصولك ودينك.
2: نعم.
1: إذن
2: نعم.
1: الدعوة التي توجهها هنا للإنسان،
2: نعم،
1: بصفة عامة،
2: نعم،
1: ماذا تقول فيها؟
2: خذ من الآخر ما تجد فيه ما يتواءم، ونداءات الوحي الشريف ما يتواءم، وعاداتنا التي تربينا عليها وهي عادات مستحسنة. خذ ما ينهض بك وينهض بمستقبل أمتك، خذ ما يذيب الفوارق بين الناس، خذ ما يؤلف بين القلوب وما يجمع شتات الأنفس، خذ ما يزرع الأمل في النفوس ويقتلع حشائش اليأس والقنوط والعياذ بالله.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وعن جابر بن السمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس. وعن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا، قال شعبة يعني في الظهر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زاغت الشمس. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أيام الشتاء، وما ندري لما مضى من النهار أكثر أو ما بقي. وعن أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. قالها 3 مرات، قال: حتى رأينا فيء التلول، فصلى ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة البقرة، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 10:15 من سهرة الليلة يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. في هذه الحلقة تستمعون إلى احتفال مسجل من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، فيه تلاوة للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد الطوقي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا، وربما قال: أذنب ذنبا، فقال: ربي أذنبت، وربما قال: أصبت، فاغفر لي. فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا، فقال: ربي أذنبت أو أصبت آخر، فاغفره. فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا، وربما قال: أصاب ذنبا، قال: ربي أصبت، أو قال: أذنبت، فاغفره لي. فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثة، فليعمل ما شاء. يروى عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: يا بني، عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. ويقول الحسن البصري: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقاتكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة.

الإنسان ما دام على قيد الحياة حيا يتحرك، فلا بد له أن يكثر من الاستغفار. فنحن أنفس بشرية قد ينتابها الضعف في كثير من الأحيان، وعندها لن تجد سبيلا للراحة إلا بحسن الانطراح بين يدي الخالق العظيم باستغفار كثير. فطوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا.

اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كان هذا الابتهال للشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. الواحدة ودقيقة ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعد أذان الظهر.

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ نصر الدين طبار لصلاة الظهر. أذن العصر يحين موعده في 4:08. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأنبياء، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من سورة الأنبياء تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد مع برنامجكم اليومي كتابات إسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطا، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإسلام يمثل منهجا شاملا يجمع بين حقيقة الإيمان وعظم المقاصد الأخلاقية التي تدعو للسلام والإصلاح وصيانة كرامة الإنسان، وتتجلى تعاليمه السامية في جوهر العقيدة وفي سلوك المسلم اليومي ليحقق السعادة والرقي للبشرية جمعاء. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان هذا ديننا من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: لن نجد تعريفا للإسلام في معناه الخاص والعام أفضل مما عرفه به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم من المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإسلام دين السلام، ويدعو إليه ويعلي من شأنه، حيث يقول الحق سبحانه: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ويقول عز وجل: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فتحية الإسلام السلام، وتحية أهل الجنة في الجنة السلام، حيث يقول الحق سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالإسلام دين يدعو إلى الصلاح والإصلاح وسبيل الرشاد، حيث يقول عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ويقول سبحانه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويقول سبحانه: ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ويقول عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، إن ديننا يحفظ للإنسان كرامته، فينهى عن الغيبة والنميمة والتحاسد والتباغض والاحتقار وسوء الظن، وذلك حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالمسلم الحقيقي هو من يكون سلما مع البشر، سلما مع الحجر، سلما من الكون كله، لا يخون ولا يؤذي أحدا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. قيل: وما بوائقه؟ قال: شره. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل،
وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قيل: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بالأثوار ولا تؤذي أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. وفي الختام إخوة الإيمان، إن الإسلام لقضية عادلة ودين عظيم، وإنه وإن تعرض للهجوم من أعدائه فإن المخلصين من أبنائه قادرون على تجلية الغبار عنه وعرضه عرضا صحيحا من خلال البلاغ الواضح المبين الفاهم لفقه المقاصد وفقه الواقع وفقه المتاح وفقه الأولويات، فهما يؤهل صاحبه للوفاء بواجب هذا الدين العظيم بما يحمله لصالح الإنسانية جمعاء من سبل السعادة والرقي، وما يحمله لمن يعمل به من خير الدارين والآخرة.

0: ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الممتحنة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوا

أنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.

وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم

لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء،

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

مودة، والله قدير، والله غفور رحيم.

تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟

وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أن

ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.

إلا عالم الغيب والشهادة، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض

وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائمًا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

يَعْمَلُونَ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون

سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر

0: من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من أول سورة الممتحنة حتى ختام سورة التغابن. فقرتنا التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بمشيئة الله تعالى مع دقات الثالثة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. معنا اليوم أسرة نتعرف عليها.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور
1: السلام.
2: مسعود إبراهيم حسن، أستاذ بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ.
1: أهلا بحضرتك.
2: أهلا
1: يا
2: وسهلا.
1: دكتور. والابن
3: إياد مسعود إبراهيم حسن، طالب في الصف السادس الابتدائي.
1: جهود حضرتك مع الابن إياد في حفظ القرآن الكريم؟
2: يعني الحمد لله منذ يعني الصغر، وإياد الحمد لله وهو يعني يسعى إلى حفظ كتاب الله تعالى سنوات، منذ سنوات صغره هو يحفظ القرآن الكريم، وصل الآن إلى الجزء 17. الآن هو يدرس التجويد على يد مشايخ، وأنا يعني دائما أحاول أن أساعده وأسانده في هذا الأمر، وأعتقد الحمد لله رب العالمين أن القرآن نفع به بشكل كبير جدا، فهو الآن متفوق حتى في دراسته، من ضمن الأوائل على مدرسته، وأعتقد أن القرآن الكريم كان سببا رئيسيا في هذا التفوق، الحمد لله رب العالمين.
1: نصيحة من سيادتك للأبناء في حفظ القرآن الكريم؟
2: والله الحمد لله ان القرآن الكريم دايما هو النور اللي بيهدي اولادنا الى الطريق السليم، الحمد لله طريق التفوق والنجاح يبدا من حفظ القرآن الكريم، واعتقد ان على كل اسره ان عشان تبني ابناء اولادها بناء سليما، اعتقد ان لابد ان هم يحفظوا القرآن الكريم ويحفظوا كتاب الله بشكل سليم، ويعرفوا الاحكام والتجويد واحكام التجويد والاحكام الفقهيه الموجوده في كتاب الله تعالى. لانك

0: محبتي لأنك رب.
1: لابن إياد مسعود إبراهيم، الصف الأول الإعدادي، أستمع منك مما تحفظ من سورة الفرقان، تفضل.

0: بارك الله فيك وفي والديك لابن إياد مسعود إبراهيم الصف الأول الإعدادي.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لابن إياد، أستمع منك مما تحفظ من الابتهالات في حب رسول الله، تفضل.

0: أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذه الأسرة النموذجية، الأب
1: دكتور مسعود إبراهيم حسن،
0: والابن،
2: إياد مسعود إبراهيم حسن.
0: ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من آيات الله البينات من سورة القصص. نستمع الآن إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة القصص، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد. نرحب بكم إخوتي ونرحب بضيفنا الدكتور أيمن أبو الفتوح، الباحث والمحاضر في العلوم الشرعية والتربوية والنفسية والعلاقات الأسرية. أهلا ومرحبا يا دكتور.
2: أهلا بكم سادة المستمعين.
1: الحمد لله الذي خلق الإنسان وميزه بالعقل واللسان، وجعل في حفظ اللسان سلامة للدين والأخلاق. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم دعا إلى طيب الكلام وحسن البيان.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فحقا إنها من أعظم النعم التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها علينا، نعمة العقل، نعمة الفهم والإدراك، ونعمة اللسان في النطق، وليس فقط في التذوق، ولكن النطق وهو التعبير وهو البيان عما في داخل الإنسان وعما ينوي أن يقول أو أن يفعل، وأن يظهر ما بداخله وما يشعر به. ولذلك أخذ بأيدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى حينما يعلمنا في هذا الحديث النبوي الشريف الصحيح، وكان مما قال فيه: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال في حديث آخر: من صمت نجا. رسالة قوية واضحة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحفظ ألسنتنا من كل قول أو من كل لفظ لا يرضي الله سبحانه وتعالى.
1: واللسان قد يكون سببا في النجاة أو سببا في الهلاك، لذلك هو من أخطر أعضاء الإنسان.
2: وهذا ما تعلمناه صراحة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الإنسان قد يتكلم بالكلمة وتكون هذه الكلمة لا يلقي لها بالا، وهي من رضوان الله سبحانه وتعالى، فيرفعه الله سبحانه وتعالى بها في أعلى الدرجات. وقد يتكلم من الكلمة التي لا يلقي لها بالا، وهي والعياذ بالله من سخط الله، فيهوي بها في نار جهنم. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى في ليلة الإسراء والمعراج أن هذا الثور أعزكم الله الذي خرج من هذا الثقب الصغير في هذا الحجر، ثم نما وكبر حتى أصبح عظيما، وأراد أن يدخل مرة أخرى فلم يستطع. فهنا علمنا سيدنا جبريل حينما أجاب على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الثقب إنما هو فم الإنسان، وأن هذا الثور إنما هي الكلمة، ولكن حينما تكبر هذه الكلمة وحينما تعظم وحينما تأتي بما لا يحمد عقباه، فلن يستطيع الإنسان أن يعيدها إلى داخله مرة أخرى، فيجب علينا أن نحفظ ألسنتنا.
1: وما أثر حفظ اللسان على سلامة القلب والنفس؟
2: أمر في غاية الأهمية، لأن السادة الكرام من الأجداد علمونا هذا القول الكريم: لسانك حصانك. فالإنسان حينما يتعلم أن الإنسان حينما يحفظ لسانه، كيف يحفظ اللسان؟ يبدأ أولا بأنه يدرك أن اللسان في مكان مجوف في داخل الفم، وأن خلفه أو أمامه سيكون الأسنان ثم الشفتين، ولابد وأن يكون أمام اللسان دائما القلب والعقل، فلا يتكلم الإنسان بكلمة إلا بعد أن يمررها على قلبه وعلى عقله. فإن كان فيها ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإن كان فيها النفع له، وأدرك أنها ستأتي له بالثمار من الحسنات والثواب والرفع في الدرجات، فليقدم عليها وليسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص فيها، وإلا فليحجم عنها ويطبق الأسنان جيدا، ويحكم إغلاق الفم، ويسجن هذا اللسان حتى لا يستطيع أن يتكلم بكلمة لا ترضي الله سبحانه وتعالى.
1: لذلك يعد التفكير قبل الكلام سبيلا لسلامة الإنسان.
2: هذا أمر في غاية الأهمية، لأنه دائما الإنسان العاقل يكون قلبه وعقله أمام لسانه، أما والعياذ بالله الأحمق يكون القلب والعقل خلف اللسان، فلا يفكر في الكلمة إلا بعد أن ينطق بها، وقد يكابر أو قد يثور على الناس لأنه: ماذا فعلت؟ إنها كلمة. أو كما نقول للأسف الشديد عفوا في الكلام المدرج بين الناس باللغة العامية هو الكلام على جمرك؟ نعم، عليه أفظع من الجمرك، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
1: مثل الإنسان الذي يعاني من كثرة الكلام بلا فائدة.
2: هنا ملمح آخر، لأن الإنسان حينما يتعامل مع نفسه أو يتعامل مع الناس، هنا كما قال أهل التخصص من علماء العلوم الإنسانية، أن هناك شهوة اسمها شهوة الكلام، الثرثرة، الكلام الذي لا فائدة منه، وهو قد يكون في الغالب من اللغو. وعلمنا ربنا سبحانه وتعالى في هذا التوجيه القرآني العظيم أن من صفات المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون، فكأنها إشارة، أو كما نقول لو صح التعبير معادلة، أن الإنسان المؤمن يعرض ويبتعد عن اللغو، والذي يكثر من الثرثرة واللغو بلا فائدة وكأنه ينفي عن نفسه الإيمان. فيجب أن ننتبه إلى مثل هذه التوجيهات التي تأتي ضمنيا في القرآن الكريم أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونتذكر دائما: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي الذي حقا يؤمن بالله ويؤمن بأنه سيقف بين يدي الله وسيحاسب، لا يقول إلا الخير أو يصمت ولا يتكلم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر مرة أخرى: من صمت نجا.
1: نعم، وبالتالي فإن الغيبة والنميمة تؤدي إلى تفكك المجتمع.
2: وهنا ملمح آخر أشد، لأن الإنسان حينما يتعامل مع حفظ اللسان فقط فهو أمر إلى حد ما هين، فقد يتكلم الإنسان بالكلمة الطيبة، أو قد يتكلم بكلمة لا فائدة منها، أو بلغو مثلا، ولكن أن يتجرأ أن يغتاب الآخر. وهنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وتقريبا معظم الناس، أو تقريبا لا نبالغ إن قلنا كل الناس، في بعض اللحظات يتكلم بكلمة يكرهها الآخر، يتكلم بلفظ أو بلقب لا يقبله الآخر، ويتعلم ذلك الصغير والكبير، ويقول بأنني كما نقول باللغة العامية أهزر أو أمزح، لكنه لا يعي بأنها غيبة وأنها غير مقبولة. فما باله إن كانت فيه فهو غيبة، فما باله إن كان لم تكن فيه فإنه البهتان والافتراء على هذا الإنسان، بدعوى أنني أمزح وأتكلم بغيبة وأتكلم في حق الآخر وفي غير حضرته أو في غير وجوده، همز أو لمز أو ألقاب أو تنابز بها أو تعبير بكلمات يكرهها الإنسان أو تؤثر عليه سلبا أو قد تنتشر بين الناس وتصيبه بلحظة من لحظات الإحباط أو بالإحراج أمام نفسه أو أمام الناس أو أمام أهله، هذا أمر مرفوض رفضا تاما، ونص عليه في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يوجه النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أشارت إشارة خفيفة أو كلمة قليلة من الحروف، وقال: لو مزجت بماء البحر لمزجته، كلمة قالتها وهي لم تنتبه إليها، نبهها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التنبيه العظيم الذي هو إشارة قوية إلى حفظ اللسان والابتعاد عن كل سوء في القول الذي يصدر من الإنسان.
1: نأتي إلى دور التربية الأسرية في تعويد الأبناء على حفظ اللسان.
2: هذا من أهم ما ينبغي علينا أن ننتبه إليه، لأن هذا الطفل الصغير الذي يتعلم من الأب والأم حفظ اللسان، يجد أن الأب يوجه والأم توجه: هذا الكلام لا يليق، هذا الكلام فاحش، هذا الكلام مرفوض. وكذلك مسألة الدعم، الدعم القوي من الأب والأم للابن أن يتكلم بالكلمة الطيبة، الصغير أو الكبير. وكذلك الفلترة، حينما يأتي من الخارج ويتكلم بلفظ، لابد وأن أعبر تعبيرا قويا عن غضبي وثورتي وعن رفضي: هذا الكلام لا نقوله، لا تقل مثل هذا، وأكون أنا قبل ذلك القدوة له في كل لفظ يرد الله سبحانه وتعالى هو الذي يخرج مني أو ممن هو مسؤول عنه.
1: وبالتأكيد فإن الذكر وقراءة القرآن يساهمان في تهذيب اللسان.
2: ويا ليتنا ننتبه إلى هذا، وأن يكون هذا هو نهجنا في بيوتنا: الذكر وتلاوة القرآن الكريم والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. نسأل الله إخوتي وأخواتي أن يحفظ ألسنتنا من الزلل، وأن يجعل كلامنا طيبا وأعمالنا صالحة. فطوبى لمن جعل كلامه ذكرى، وصمته فكرة، وعمله خيرة. شكرا لكم إخوتي، ونشكر باسمكم الدكتور أيمن أبو الفتوح، الباحث والمحاضر في العلوم الشرعية والتربوية والنفسية والعلاقات الأسرية. وحتى يجمعنا لقاء آخر بمشيئة الرحمن، نستودعكم الله.

0: دقيقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عاصم.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة غافر للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، لنا لقاء مع المصحف المجود للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في تلاوة من سورة الأحقاف حوالي 4:07، ويقدم الدكتور أحمد عمر هاشم لهذه التلاوة. قرآن المغرب لهذه الليلة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وتلاوته من سورة الأحزاب، ونحيا معه حوالي 7:04. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ إبراهيم صالحين هذا الابتهال وصلاة وسلاما على من بعثه الله رحمة للعالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام في 10:15 من سهرة الليلة، يقدم الزميل الدكتور وسام البحيري حلقة من تراثنا الإذاعي. تستمعون في حلقة الليلة إلى احتفال سجل من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، فيه تلاوة مباركة للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، وابتهال للمبتهل الشيخ محمد الطوخي. من برامج هذه الفترة أيضا قبل 15:45، يقدم الزميل الدكتور علاء عرابي حلقة من برنامج رسالة إلى الشباب. بعد قليل نستأنف رحلتنا العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي الثالثة. عود كريم إلى رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يرتل علينا من أول سورة الطلاق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذلك.

الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال

ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث

فأنفقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لهن

لها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر

أخرى فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.

أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت

سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي

مرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.

السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين.

يشفعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو

بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون.

سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم

يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون.

هم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم.

سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق.

0: صلاة وسلاما على أحسن الناس خلقا وخلقا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من الصلاة على صاحب الخلق القويم إلى نور القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا ما تيسر من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

0: كانت هذه آيات بينات من سورة يوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الشيخ عبد المنعم دودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: كيف كان تعاون النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وكل من حوله؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علمنا سيدنا صلى الله عليه وسلم التعاون والروح الجماعية وأنها أساس القوة والنجاح، وكان الرائد في ذلك وكان عنوان ذلك قول ربنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن طالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد النبي صلى الله عليه وسلم يشارك أصحابه في الأعمال اليومية، في البناء والزرع ونقل الماء، يخطط معهم، يوزع المهام بعدل، ويشجع على التعاون والمشاركة الفعالة. في بناء مسجد قباء كان أول حجر حمل كان من النبي صلى الله عليه وسلم، وحمله بكلتا يديه يسند الحجر ببطنه الشريف حتى وضعه في القبلة، فكان يبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم. ولما أعيتهم الصخرة في حفر الخندق وأثرت يعني هذه في المعاول، كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكسر معهم ويحمل معهم بل وينشد معهم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا. ولما خرجوا يعني في سفرة واحتاجوا إلى الطبخ وإلى إيقاد النار، كان هذا يقول: أنا أفعل كذا وأنا أفعل كذا، حتى يعني سكتوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آتي لكم بالحطب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متعاونا مع أصحابه حتى في أحلك الظروف، وكيف لا وهو القائل صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. النجاح اليوم كما يقول أهل التخصص لا يقوم إلا على روح الفريق. مهما كان يعني إنسان المعي عبقري لا يستطيع أن ينجح وحده، فإن النجاح لا بد أن يكتمل بمنظومة كاملة. فنريد أن نظهر هذا التعاون، وأن يعني ألا يهتز الشباب إذا فشلوا مرة في مشروع، أو إذا رأوا سلبية من أحد أفراد فريقهم، فالتعاون موجود في باقي الفريق. احترم جهود الآخرين، ادعمهم بالكلمة، واجعل التعاون قيمة في كل مشروع صغير أو كبير. وهذا التعاون هو الذي به نبني أوطاننا ونشيد حضاراتنا بإذن ربنا، ونحن متأسين بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: ولكن في هذا المضمار يمكن أن نوجه رسالة لشبابنا في أن التعاون لا يقلل من الشباب، وأيضا التعاون يمكن أن يكون في العمل نفسه وفي أوقات غير أوقات العمل. يمكن أن تعين يعني ضعيفا على إتمام عمله، يمكن أن تعين عجوزا مثلا في أن يعبر الطريق، يمكن أن تعين مكسورا مهزوما على أن يحقق آماله وطموحاته. فالتعاون منه مادي ومنه معنوي، ولا يؤثر على العمل ولا يؤثر على المسيرة.
2: نعم، هذا أمر ثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته وسنته، ونحن نحفظ: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة إن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. النبي يقول: أن تصنع لأخرق فهو لك صدقة، أن تعين الرجل على دابته فهو لك صدقة. الذي يرى يعني شابا أو الذي الشاب الذي يرى عجوزا أو كبيرا على شباك سجل مدني أو مصلحة حكومية لا يستطيع أن يكتب لنفسه الاستمارة ويملأ البيانات، فيقوم هو له بها، هذا من التعاون، وهذه صدقة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، وهي في موازين الحسنات. فالباب كما تفضلت حضرتك مفتوح لكل ألوان التعاون، سواء كان تعاون يأتي إلي بخير مباشر أو يأتي إلي بخير في سجل حسناتي بإذن الله عز وجل.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: يا أيها المختار يا

فذا

لمدحه ماذا أقول؟ لمدحه

0: في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم استمعنا إلى الشيخ محمد عمران، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه باقة من أقوال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد في مسنده رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أن أبا سعيد رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء، وهي من المدينة 30 ميلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن يغفر له مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة، ويكفر عنه ما بينهما. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نستمع إلى آيات بينات من سورة الأحقاف، من أول السورة إلى الآية 22، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الآن يقدم لهذه التلاوة الدكتور أحمد عمر هاشم يرحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه القراءة المباركة الكريمة توضح الآيات الكريمة من سورة الأحقاف عظمة القرآن وإعجاز القرآن، فالحروف المقطعة التي بدأت بها السورة حاميم هي نفس الحروف التي نسج منها كلام العرب، ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بعشر سور من مثله. إنه التحدي والإعجاز، ولذلك جاء بعد هذا الافتتاح ينوه بهذا الكتاب الكريم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم الغالب العظيم صاحب الحكمة: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. إنها حكمة العزيز الحكيم، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أعرضوا عن هدي ربهم فيخاطبهم القرآن ويناقشهم: قل أرأيتم، أي أخبروني، ما تدعون من دون الله؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ هؤلاء الذين تعبدونهم أين ما فعلوا؟ أين خلقهم وفعلهم؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ثم يحكم عليهم ويسجل عجزهم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أي أن هؤلاء الذين تدعونهم جماد لا يعقلون، غافلون عنكم لا يشعرون بكم، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم، إنهم يكونون على هؤلاء الجاحدين كافرين بما عبدوهم. ثم يأتي القرآن الكريم ليوضح حقيقة أخرى ويناقش قضية الوحي: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، وكأنه يشير من أول وهلة ويرد عليهم موضحا أنها آيات واضحات بينات: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، لم يقل قال الذين كفروا للآيات أو لها، وإنما قال الذين كفروا للحق ليسجل أنها آيات حق. قالوا: هذا سحر مبين، أم يقولون افتراه، أي اختلق. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم. هو أعلم بما تفيضون فيه وما تخوضون وتقولون في القرآن، كفى به شهيدا بيني وبينكم. انظر، كان المنتظر أن تأتيهم صاعقة أو إنذار بعذاب، ولكن القرآن الكريم لم يفعل، وإنما بعد هذا الحوار المر وبعد قوله كفى به شهيدا بيني وبينكم يقول: وهو الغفور الرحيم، إن تبتم تاب الله عليكم. ثم يأتي النقاش مرة أخرى من خلال من أنزل عليه القرآن. يأمره الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين، أي أنه ليس جديدا في أمر الرسالة، فقد بعث الله من قبله الرسل مبشرين ومنذرين. قل أرأيتم، أخبروني، إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهو هنا يشير إلى شاهد من بني إسرائيل هو عبد الله ابن سلام رضي الله عنه. على مثله، أي على مثل ما عند الله تعالى، فآمن هذا الشاهد وهو عبد الله ابن سلام، واستكبرتم، تكبرتم عن الإيمان وعن دخول الحق، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا في حقهم، لو كان هذا الإيمان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا هؤلاء الذين قالوا ما قالوا فسيقولون هذا إفك قديم، أي كذب قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أي من قبل القرآن الكريم التوراة التي أنزلت إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، والإشارة هنا إلى القرآن الكريم، وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الطاعة ما جزاؤهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما عاقبتهم؟ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، هؤلاء هم أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ثم يوجه القرآن الكريم إلى الوصية بالوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، أي على مشقة، وحمله وفصاله 30 شهرا، أي أن 6 أشهر وهي أقل مدة الحمل، والباقي هو أكثر مدة الرضاع، فأكثر مدة الرضاع 24 شهرا، وأقل مدة الحمل 6 أشهر، فالمجموع 30 شهرا. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، أي بتمامها، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ثم توضح الآيات يوم القيامة حين يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ثم تنتقل الآيات مذكرة، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والأحقاف واد باليمن به منازلهم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أجاب إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. وهنا تقع الواقعة، فلما رأوه عارضا يستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، أي ما استعجلوه من العذاب، ريح فيها عذاب أليم تدمر وتهلك كل شيء مرت عليه بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، في الذي مكناكم يا أهل مكة فيه من القوة والمال، وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم أبصارا وجعلنا لهم قلوبا، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء وضرب لهم القرآن الكريم نماذج من الأمم السالفة لعلهم يرجعون. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في هذه التلاوة المباركة من سورة الأحقاف من الآية الأولى إلى الآية 22، وقدم لهذه التلاوة الدكتور أحمد عمر هاشم يرحمه الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: هو الذي خلق الأشياء من عدم وكل شيء يسبحه

قدم الشيخ رفيق النكلاوي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 4:30 أذان العصر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان المغرب يحين في 8:11 بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قصيرة من سورة الإسراء يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى هذه الآيات البينات من سورة الإسراء في تلاوة قصيرة للقارئ الشيخ طه الفشني. إخوة الإيمان والإسلام، قبل السادسة بدقائق نقدم لحضراتكم على الهواء حلقة من برنامج كتابات إسلامية. حلقة اليوم موضوعها الماء نعمة من نعم الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: إذا كان للزوج المتوفى شقتان ففي أيهما تعتد زوجته؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المكان الذي تمكث فيه الزوجة المتوفى عنها زوجها للعدة هو بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، ولا يجوز لها الانتقال لغيره عند أكثر العلماء. وإذا كان للزوج أكثر من بيت فإنها تعتد في البيت الذي توفي فيه الزوج أو الذي أتاها فيه نعي زوجها إن كانت على سفر. يقول الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه: وإذا انتقلت بالإذن، يعني الزوجة انتقلت بإذن من مكان إلى مكان، من بيت زوجية إلى بيت آخر للزوج، ثم طلق الزوج أو مات، اعتدت في المنتقل إليه لأنه المسكن عند الفراق. والخلاصة أن الزوجة تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال

0: راكعين.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 42 و43 من سورة آل عمران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، بعد أن بين سبحانه ما يدل على مظاهر قدرته في ولادة يحيى عليه السلام، حيث وهبه لوالديه بعد أن بلغ مبلغا كبيرا من العمر يستبعد معه في العادة الإنجاب، بعد أن بين سبحانه كل ذلك ساق قصة أخرى تدل دلالة واضحة على قدرة الله عز وجل وعلى نفاذ إرادته، وهذه القصة هي قصة ولادة عيسى عليه السلام من غير أب. وقد مهد القرآن لولادة عيسى ببيان أن الله تعالى قد اصطفى مريم وطهرها من كل فاحشة وفضلها على نساء زمانها وصانها من كل ما يخدش المروءة والشرف، فقال تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. والمعنى: واذكر يا محمد للناس. وقت أن قالت الملائكة لمريم التي تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا: يا مريم إن الله اصطفاك، أي اختارك واجتباك لطاعته، وقبلك لخدمة بيته، وطهرك من الأدناس والأقذار ومن كل ما يتنافى مع مكارم الأخلاق ومع الطبع السليم، واصطفاك على نساء العالمين بأن وهب لك عيسى من غير أب دون أن يمسسك بشر، وجعلك أنت وهو آية للعالمين. فأنت ترى أن الله تعالى قد مدح مريم مدحا عظيما بأن شهد لها بالاصطفاء والطهر والمحبة. قال الإمام الفخر الرازي عند تفسيره لهذه الآية ما ملخصه: والاصطفاء الأول إشارة إلى ما اتفق لها من الأمور الحسنة في أول عمرها بأن قبل الله تعالى تحريرها، أي خدمتها لبيته مع أنها أنثى، ولم يحصل مثل هذا المعنى لغيرها من الإناث، وبأن فرغها لعبادته وخصها في هذا المعنى بأنواع اللطف والهداية والعصمة، وبأن كفاها أمر معيشتها فكان يأتيها رزقها من عند الله. وأما الاصطفاء الثاني فالمراد به أنه تعالى وهب لها عيسى عليه السلام من غير أب وجعلها وابنها آية للعالمين. ولا شك أن ولادتها لعيسى من غير أب ودون أن يمسها بشر هو أمر اختصت به مريم ولم تشاركها فيه امرأة قط في أي زمان أو مكان، فهي أفضل النساء من هذه الحيثية. أما من حيث قوة الإيمان وصلاح الأعمال فيجوز أن يحمل اصطفاؤها على نساء العالمين على معنى تفضيلها على عالم زمانها من النساء. هذا وقد أورد الإمام ابن كثير عددا من الأحاديث التي وردت في فضل مريم وفي فضل غيرها من النساء، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير النساء مريم ابنة عمران، وخير النساء خديجة بنت خويلد، وروى الإمام الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وقول الملائكة لمريم: إن الله اصطفاك وطهرك، الراجح أنهم قالوه لها مشافهة، لأن هذا ما يدل عليه ظاهر الآية. وقيل كان خطابهم لها بالإلهام أو بالرؤية الصادقة في النوم، والأول أولى، لأنه هو الظاهر من الآية، ولأنه هو الموافق لأقوال جمهور المفسرين، ولأنه جاء صريحا في آيات أخرى أن الملك قد تمثل لها بشرا سويا وكلمها، وذلك في قوله تعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ثم حكى القرآن أن الملائكة أمرت مريم بأن تكثر من عبادة الله ومن المداومة على طاعته، فقال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والقنوت معناه لزوم الطاعة مع الاستمرار عليها ومع استشعار الخشوع والخضوع لله رب العالمين. أي قالت الملائكة أيضا لمريم: يا مريم أخلص العبادة لله وحده وداومي عليها وأكثري من السجود لله ومن الركوع مع الراكعين، فإن ملازمة الطاعات والصلوات من شأنها أن تحفظ النعم وأن تزيد الإنسان قربا وحبا من خالقه عز وجل. فالآية الكريمة دعوة قوية من الله تعالى لمريم ولعباده جميعا بالمحافظة على العبادات، لا سيما الصلاة في جماعة. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هكذا نرى في هاتين الآيتين أسمى ألوان المدح والتكريم والتهذيب لمريم البتول، فلقد أخبر سبحانه باصطفائها صغيرة وكبيرة وبطهرها من كل سوء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
5: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
4: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من علمتنا أن كل كلمة طيبة صدقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، على خير نستأنف رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يرتل علينا بدءا من أول سورة الحاقة.

الرحيم. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها

صَرْعَى فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية

أبيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.

كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه

إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا

الغافلين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج

يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه.

عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم.

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم.

يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

أَبْصَارِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا.

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا

فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا،

قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا.

وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.

ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد

0: من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من أول سورة الحاقة وحتى آخر سورة المزمل. فقرتنا التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بمشيئة الله تعالى في الواحدة بعد منتصف الليل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: يقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، يرزقه السعداء ويحرمه الأشقياء.
3: ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة المقربين لكفى به فضلا وشرفا، فكيف وعز الدنيا والآخرة مشروط بحصوله. والعلم النافع هو كل علم انتفع به الناس، سواء من علوم الدين أو علوم الدنيا، ولا خير في علم لم يتخلق صاحبه بالأخلاق الحسنة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربع الساعة مع القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع في تلاوة لما تيسر من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فانستون.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
2: إذاعة القرآن الكريم من القارئ

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، يا حبيبي يا تاج رسل الله، إني هائم والقلب يحكي لوعة المشتاق، فمتى تصير الروح عند مقامكم لتطيب نفسي بعد طول فراقي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلموا، ليعلم أهل الحب أن من أعظم منازل السائرين السالكين إلى الله منزلة الرضا. والرضا هو سكون القلب إلى قدر الله بعد بذل الجهد والأخذ بالأسباب. قال أحد أولياء الله: الرضا ألا تتمنى غير ما أنت عليه من قضاء الله. وقال سيدي الإمام العالم العلامة الداراني: من رضي عن الله في جميع أحواله لم يسأله غير ما هو فيه. وقال سيدي الإمام العالم العلامة ابن عطاء الله السكندري: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. أي لا تنازع القدر بقلبك، ولا تهلك نفسك بالقلق على ما خرج عن وسعك. اجتهد وسعى، وخذ بالأسباب، وإياك والسخط. وكما قيل: دع التدبير لصاحب التدبير. وكما ورد عن أهل الله أن أحدهم قال: إن كان ولا بد من التدبير فدبروا ألا تدبروا. يا أحباب رسول الله، يا أهل الرضا، إن كثيرا من المشكلات الاجتماعية والأسرية التي تتعب النفوس تنشأ من رفض الواقع لا من الواقع نفسه. فالمريض يتألم مرتين: مرة بالمرض، ومرة بالاعتراض على المرض. والمبتلى يحمل الهم مرتين: هم البلاء وهم السخط من البلاء. أما الراضي فإنه يتلقى أقدار الله بقلب مطمئن، فيحفظ طاقته للعمل والإصلاح، يرضى ويسلم عند باب الله سبحانه وتعالى تسليما مطلقا. قال سيدي الإمام العالم العلامة الحسن البصري: من رضي بما قسم الله له وسع الله عليه في قلبه. الرضا يعالج الغضب، لأن الغضبان يرى الأمور كما يريدها، أما الراضي فينظر إليها كما قدرها الله. الرضا يعالج الحسد، لأن الحاسد ينازع القسمة، والراضي يعلم أن الأرزاق بيد الله. الرضا يعالج القلق، لأنه يؤمن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. فيا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن راضيا، أرح قلبك عند باب الرضا، وسلم لقضاء الله. إلهي، يا إلهي، أرحني من تدبيري، واختر لي، وأقمني فيما أردت، ولا تقمني فيما أردت، فإنك أنت العليم الحكيم. إلهي، يا سيدي، يا مولاي، إنك قلت في كتابك الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وها نحن يا مولانا ندعوك بأسمائك، نسألك باسمك العظيم الأعظم أن تطيب خواطرنا بالرضا، وأن تفرج كرب المكروبين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق مع القارئ الشيخ محمد رفعت في تلاوة قصيرة من سورة الفرقان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من سورة الفرقان استمعنا إلى هذه التلاوة القصيرة للقارئ الشيخ محمد رفعت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد مع الكتابات الإسلامية. إخوة الإيمان والإسلام، إن نعم الله على الإنسان كثيرة وعديدة، لا يحدها حد ولا يحصيها عد ولا يستثنى من عمومها أحد، فهي نعم عامة سابغة تامة ظاهرة وباطنة. من هذه النعمة نعمة الماء. الماء مصدر الحياة، جعله الله أساس الحياة وعنصرها الذي تقوم عليه وتبدأ منه. قال سبحانه: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. حول هذا الموضوع نطالع مقالا عنوانه نعمة الماء من موقع وزارة الأوقاف. جاء فيه: لقد قرن الله ذكر خلق الماء بخلق العرش. قال جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وكيف لا، ولولا الماء ما كان إنسان وما عاش حيوان، لولا الماء ما نبت زرع أو شجر. فمن الماء يشرب الإنسان ومنه يخرج المرعى، وبه تكسى الأرض بساطا أخضر فتبدو للناظرين أجمل وأنظر. ولعظيم حاجة الناس للماء وتشوفهم لنزوله ضرب الله بالماء أمثالا متعددة في القرآن. فلقد شبه الله جل وعلا الدنيا بالماء في آيات كثيرة. قال جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كما أن الماء جند من جند الله، رحمة من رحماته. فلقد رحم الله بالماء نوحا عليه السلام ونجاه من قومه على ظهر سفينة، وحمل الماء موسى الرضيع وهو في التابوت بأمر من الله إلى بيت فرعون، ورحم الله به موسى عليه السلام وقومه لما استسقوه، ورحم به رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام يوم بدر، ثبتهم وربط على قلوبهم. إخوة الإيمان، بالماء تتحقق الطهارة. الطهارة من أهم المهمات في دين الله جل وعلا. قال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الطهارة مفتاح الصلاة وهي شرط لصحتها، فلا تصح الصلاة بغير طهارة. أخرج مسلم من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصفه. وهكذا يتضح بجلاء أن كل نعمة من نعم الله تعالى تحتاج إلى شكر الله عليها، وأن شكر الله تبارك وتعالى على نعمة الماء لا يقتصر على الشكر باللسان، بل يتعداه إلى الشكر بحسن التصرف فيه وحسن استغلاله والاقتصاد والترشيد في استعماله. فأي إسراف في استعمال الماء هو تصرف سيء وسلوك غير حميد. جاء النهي عنه صريحا في القرآن المجيد،
يقول الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيها الإخوة المؤمنون، نقول ختما لهذه السطور: علينا أن نحافظ على الماء بترشيده وحسن استعماله وبعدم الإسراف فيه، وأن نحمد المولى تبارك وتعالى على هذه النعمة الكبيرة، نعمة الماء. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اغتسل اغتسل بالقليل، وإذا توضأ توضأ بالنزر اليسير. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

0: تحت عنوان نعمة الماء، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي اختارتها الزميلة آمال عطا من موقع وزارة الأوقاف، صاحبنا خلال قراءتها على هندسة الهواء الزميل داود محمد، وقرأها على حضراتكم النبوي أبو زيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل تستمعون من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا من الآية 33 من سورة القمر وحتى الآية 74 من سورة الواقعة. يقدم الآن لهذه الآيات الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق يرحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 33 من سورة القمر إلى الآية 74 من سورة الواقعة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. قرأ الدوري بإدغام الدال في الصاد هكذا: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. وقوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر. قرأ الدوري بإدغام الدال في الجيم وقرأ بإسقاط إحدى الهمزتين على القصر والمد هكذا: ولقد جاء آل فرعون النذر. ولقد جاء آل فرعون النذر. ومن سورة الرحمن جل جلاله قرأ الدوري بإمالة الألف قبل الراء من كالفخار وقوله من نار هكذا: خلق الإنسان من صلصال كالفخير. وخلق الجان من مارج من نير. قوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قرأ الدوري بضم الياء وفتح الراء مبنيا للمجهول هكذا: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ووقف على قوله تعالى: أيها الثقلان بالألف. سنفرغ لكم أيها الثقلان. ومن سورة الواقعة قوله تعالى: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. قرأ النوري بفتح الزاي مبنيا للمجهول بمعنى سكر وذهب عقله هكذا: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وقوله تعالى: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى وقرأ بضم الميم من متنا هكذا:

0: موسون، وقرأ قوله تعالى فشاربون شرب الهيم، قرأ بفتح الشين مصدر شرب هكذا فشاربون شرب الهيم. قوله تعالى أأنتم تخلقونه بتسهيل الهمزة مع الإدخال، وكذا قوله تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى بالتقليل هكذا أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وقوله تعالى ولقد علمتم، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنبي

0: القارئ الشيخ محمود خليل الحصري وقد رتل علينا برواية الدوري عن أبي عمرو البصري بدءا من الآية 33 من سورة القمر وحتى الآية 74 من سورة الواقعة، وقد قدم لهذه الآيات البينات فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف يرحمه الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر وأستاذ البلاغة القرآني. ما زلنا في مظهر من مظاهر إعجاز القرآن الكريم، وهو أسلوب الاعتراض في القرآن الكريم، ونقف في هذه الحلقة عند باب آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى من سورة البقرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الحلقة نعيش فيها مع صورة جديدة من صور أسلوب الاعتراض في القرآن الكريم، ومع هذه الآية الكريمة، آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الاعتراض هنا لم يأتي في جوف جملة كما في آية فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. الاعتراض هناك جاء في وسط أسلوب الشر. الاعتراض هنا لم يأتي في جوف جملة، وإنما جاء بين كلامين، كل كلام منهما الكلام الثاني متصل بالكلام الأول من حيث المعنى، وجيء بمعنى جديد يأخذ أكثر من جملة في وسط هذا المعنى المعترض. يعني في وسط حديث القرآن الكريم عن آيات الطلاق يقول جل جلاله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الملاحظ أن الآيات الأولى تتحدث عن الطلاق، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، والآيات التي بعدها تتحدث عن الطلاق أيضا، ومن يتوفى عنها زوجها وعدتها إلى آخره، وللمطلقات متاع بالمعروف إلى آخره. وجاء في وسط هذا السياق، سياق آيات الطلاق، جاء بالأمر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى. ما السبب الذي جعل القرآن الكريم يضع آيات المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة الخوف عند المعركة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا؟ لماذا وضع القرآن الكريم هذه الآيات في جوف آيات الطلاق؟ هذا نمط من أنماط الاعتراض في القرآن الكريم، يسميه علماؤنا الاعتراض بين كلامين متصلين معنى، ليس اعتراضا في جملة واحدة كما في آية فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار،
4: في نفس الآية.
3: نعم، إنما هنا اعتراض بين عدة جمل تدور حول معنى واحد، ثم عدة جمل بعدها تدور حول نفس المعنى الأول، ويأتي في وسط هذا السياق المتصل بآيات في معنى جديد.
4: ده موجود على فكرة في القرآن كتير جدا.
3: موجود، نعم. موجود في القرآن الكريم. وهذا في الحقيقة هذا يستوقف لماذا وقعت آيات الصلاة والمحافظة على الصلوات في جوف أحكام الطلاق. في جوف أحكام الطلاق. لا شك أن هذا أمر،
5: ويبدو الأمران فيما هو ظاهر يعني بعيد عن بعض.
3: والعجيب أنك لا تشعر بفجوة، تقرأ القرآن وتقف مع آيات الصلاة في وسط آيات الطلاق ولا تشعر بفجوة، وسهو رهو في غاية الإعجاز. المفسرون وقفوا طويلا أمام هذا الملمح وقالوا من هذه الأسرار التي أشارت إليها الآيات الإشارة إلى أن الاشتغال بالنساء يجب ألا يشغل عن الصلاة، بل لابد من المحافظة على الصلاة حتى في حالة الخوف والقتال، فلا بد من أدائها رجالا أو ركبانا. وإن كانت حالة الخوف أشد من حالة الاشتغال بالنساء، فإذا كانت هذه الحالة الشاقة جدا وهي الصلاة عند القتال لا بد معها من الصلاة، فأحرى ما هو دونها من الأشغال المتعلقة بالنساء. هذا معنى جليل جدا، يقول لك إذا كنت مأمورا ألا تترك الصلاة عند القتال والخوف والعدو أمامك، فهل تتركها في وسط انشغالك بالخلاف مع زوجتك والخلاف مع الأسري؟ لا، اهرع إلى الصلاة، اهرع إلى الصلاة. أمر آخر، وهو قيل إن مناسبة الأمر بالمحافظة على الصلوات عقيب الأوامر السابقة أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيكون ذلك عونا للزوجين على امتثالهم وصونا للأسرة عن مخالفة أمر الله.
5: وده أقرب دكتور.
3: نعم. هي نكات بلاغية وأسرار، وعلماؤنا يقولون النكات البلاغية والأسرار البلاغية لا تتزاحم، الزحام يكون على الموضع الضيق، وأسرار القرآن واسعة جدا، فليس هناك داعي للتزاحم، ولذلك يقولون النكات البلاغية لا تتزاحم. أيضا قالوا وجه ارتباطها بما قبلها وبما بعدها أنه تعالى لما أمر بالمحافظة على حقوق الخلق بقوله ولا تنسوا الفضل بينكم ناسب أن يأمر بالمحافظة على حقوق الحق. أيضا قالوا الإشارة إلى أن في العناية بالصلوات أداء حق الشكر لله تعالى على ما وجه إلينا من عنايته بأمورنا التي بها قوام نظامنا، وقد أومأ إلى ذلك في قوله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أيضا ذكروا وقالوا أن التمهيد لذكر الصلاة كان قصيرا وكان التحول إليه سريعا يحدث رجة خفيفة، وهذه السرعة مقصودة، وإن من الخير لنا أن نحس بهذه الرجة الخفيفة من أثر ذلك التحول السريع، فإن لذلك مغزا عميقا في تربية النفوس، إن هذه النقلة تصور لنا ما يجب أن يكون عليه المؤمن إذا سمع نداء الواجب الروحي وهو منهمك في معركة الحياة، فكأننا بهذا الأسلوب الحكيم ينادينا أن ليس شأن المؤمن أن يحتاج إلى كبير معالجة للناس بروحه فوق مشاغل الأهل والولد، وإنما شأنه أن ينتشل نفسه انتشالا فوريا ليسرع إلى تلبية ذلك النداء الأقدس قائلا للدنيا كلها دعيني أتعبد لربي.
5: جميل. يعني إذن يعني يجب أن تهرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا تأخذك الدنيا يعني.
3: نعم، الاعتراض بآيات الصلاة يقول لنا ونحن في غمرة هذه المواقف الحرية، لأن الطلاق مصيبة، الطلاق هدم للأسرة، وأنت في هذه المعمعة اهرع إلى الصلاة، فربما الصلاة تهدئ النفوس تسكن، فيجعل الله لنا من هذا الضيق مخرجا ويسرا إن شاء الله.
5: نعم، في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر وأستاذ البلاغة القرآنية، ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله، برنامج من إعداد وتقديم
6: رضا عبد السلام.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق مع هذه التلاوة القصيرة من سورة الأنفال للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنفال استمعنا إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم إنا أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا اللهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى الآن مع هذه الباقة من أقوال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نحيا معا مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الآن مع هذا الابتهال للشيخ محمد عمران.

قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة المغرب في القاهرة بمشيئة الله تعالى في 8:11. الآن نحيا مع قرآن المغرب. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا بدءا من الآية 21 من سورة الأحزاب.

استمعنا إلى قرآن المغرب. كانت هذه آيات بينات من سورة الأحزاب، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. قرآن المغرب غدا بمشيئة الله تعالى للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة من سورة النمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 8:11 دقيقة، أذان المغرب في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة العشاء بمشيئة الله تعالى في 9:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما تيسر من سورة محمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة محمد تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعيدة بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل النبوي أبو زيد، وها هي فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11 إن شاء الله. تقبلوا تحيات الزميل داود محمد من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل إن شاء الله نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورة الكهف، وإلى ما يتيسر من سورة مريم. يقدم لهذه التلاوة فضيلة الدكتور عبد الكريم صالح.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع من الآية 88 من سورة الكهف إلى الآية 55 من سورة مريم، وفيما يلي بيان بعض القراءات. قوله تعالى: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. قرأ ورش: فله جزاء الحسنى، برفع جزاء من غير تنوين على الإضافة، والحسنى إن كانت بمعنى الجنة فالإضافة للبيان، أي فله جزاء هو الحسنى. وله النقل وتثليث البدل في قوله من آمن، وله الفتح والتقليل في الحسنى فيقرأ هكذا: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. قوله تعالى بين السدين، وقوله سبحانه بيننا وبينهم سدا، قرأ ورش بين السدين بضم السين، وكذلك قرأ بيننا وبينهم سدا بضم السين، وضم السين وفتحها فيهما لغتان، وقيل بالفتح لفعل المخلوق وبالضم اسم لفعل الخالق سبحانه وتعالى. قوله تعالى فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، قرأ ورش جعله دكا وكان وعد ربي حقا بتنوين الكاف من غير همز بعدها على أنه مصدر أي متكوكا مفتتا. قوله تعالى وقد بلغت من الكبر عتيا، قرأ ورش عتيا بضم العين، وضم العين وكسرها لغتان من لغات العرب. قوله تعالى لأهب لك غلاما زكيا، قرأ ورش ليهب لك غلاما زكيا بياء مفتوحة بعد اللام على إسناد الفعل إلى ضمير ربك السابق في قوله تعالى إنما أنا رسول ربك، والمعنى ليهب الله لك غلاما زكيا، وقراءة الهمز لأهب على إسناد الفعل للملك وإسناد الفعل إليه مجازي. قوله تعالى وكنت نسيا منسيا، قرأ ورش نسيا منسيا بكسر النون وقراءة كسر النون وفتحها لغتان بمعنى الشيء الحقير الذي من حقه أن ينسى ولا يبالى به. قوله تعالى تساقط عليك رطبا جنيا، قرأ ورش تساقط عليك رطبا جنيا بفتح التاء وتشديد السين وفتح القاف، والفاعل في هذه القراءة ضمير يعود على النخلة، ورطبا تمييز أو الفاعل يعود على الثمرة المفهومة من المقام، ورطبا حال. قوله تعالى قول الحق الذي فيه يمترون، قرأ ورش قول الحق، وفي رفعه وجهان، أحدهما أن يجعل قول نعتا لعيسى عليه السلام، والثاني أن هذا الكلام الذي جرى هو قول الحق، فيقرأ هكذا قول الحق الذي فيه يمترون. قوله تعالى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، قرأ ورش وأن الله بفتح همزة أن على تقدير بأن الله، والمعنى وأوصاني بالصلاة والزكاة وبأن الله ربي وربكم، وقراءة كسر الهمز وإن الله على الاستفهام، فيقرأ هكذا وأن الله ربي وربكم فاعبدوه. قوله تعالى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، قرأ ورش مخلصا بكسر اللام على أنه اسم فاعل، وقرأ نبيا بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد، فيقرأ هكذا إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا.

سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا وأعتزل

0: برواية ورش رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 88 من سورة الكهف إلى الآية 55 من سورة مريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نستمع إلى هذا الحديث لفضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد، وقد أعده زميل خالد قنديل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد. مستمعي الكرام، الخواطر هي الأفكار التي تطرق باب القلب والعقل فتثير فيهما الرغبة أو الرهبة، وتحرك في الوجدان حركة الأمل وعزمة العمل. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بالإنسان أنه يجزيه على خواطر الخير خيرا، وإن لم يصل بها صاحبها إلى مرحلة التنفيذ، فإذا تحققت كان الجزاء بالحسنة 10 أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء. أما خواطر الشر فإن الله تبارك وتعالى وعد بالعفو عنها ما لم يترجمها صاحبها إلى عمل. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والمؤمن الحريص على قلبه أن تتنازعه خواطر الشر، الحريص كذلك على استقبال خواطر الخير، يفرح بالخواطر العطرة المشرقة بدوافع البر واليمن والخير، فيحتضنها بقلبه ويضم عليها جوانحه، كما يفرح الظمآن بشربة الماء البارد وبظل الدوحة الوارف، يرتوي بهذه ويستظل بذاك. وكما يتحرى التاجر في تجارته ويختار الصفقة التي يجني من ورائها الربح الوفير والكثير، كذلك ومن باب أولى ينبغي أن يكون الإنسان أكثر حرصا على قلبه ليجنبه أفكار السوء وخواطر النفس ومضلات الهوى. وكل مكلف يستطيع ذلك بعزمة صادقة إذا ما روض نفسه على اختيار المعالم المضيئة التي تذكره بالله وتعايشه مع الله وتكسبه رضا مولاه. وقد يحتاج ذلك في البداية إلى كثير من المجاهدة والاستعلاء على النفس وإغلاق منازل الفتنة، وهو بذلك يكون قد وضع قدمه أول الطريق، وهو بذلك أيضا قد أصبح أهلا لعون الله تعالى ومدده وجميل هدايته. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من آيات الله البينات ومن سورة الحج تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
1: المجددون في الإسلام.

0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة، ويسرنا أن نستضيف الدكتور أحمد عصام فرحات من علماء الأزهر الشريف، ونواصل الحديث عن مسألة خلق القرآن الكريم والتي ظهرت في عهد الإمام أحمد، ونتحدث عن الأضرار التي نشأت عن هذه المسألة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. من ذلك مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فالقرآن كلام الله عز وجل منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو غير مخلوق. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن ذلك أيضا أن القول بأن القرآن مخلوق يلزم منه تكذيب كثير من الآيات القرآنية والتي تثبت كلام الله لأنبيائه ورسله، كقوله سبحانه: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. ومن ذلك أيضا أن القول بخلق القرآن إلحاد في صفات الله واتهام له بالنقص جل جلاله، لأن هذا القول يلزم منه تعطيل صفة الكلام وإلغاؤها. وقد حرف أهل البدع كتاب الله في مواضع من كتابه، منها قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فذكروا لفظ الجلالة منصوبا على المفعولية. ومن ذلك أيضا أن القول بأن القرآن مخلوق يلزم منه نفي الوحي والشرائع والكتب المنزلة التي ثبت أن الله عز وجل أوحى بها إلى أنبياء الله. ومن الضرر الناشئ عن ذلك أيضا أن القول بأن القرآن مخلوق يجعل الله عز وجل محتاجا إلى خلقه في البيان عنه وفي أمر العباد بالشرائع وفي نهيهم، واعتقاد أن الخالق في حاجة إلى المخلوق فيه نسبة النقص والضعف والعجز إليه وحاشاه سبحانه، وهذا لا شك من الضلال المبين. ومن ذلك أيضا أن القول بأن القرآن مخلوق قدح في القرآن، لأن المخلوق معرض للنقص والفناء والتبديل والتغيير، والمخلوق يخطئ ويصيب، وبالتالي تزول حرمة القرآن وقدسيته، ويسهل بذلك الطعن في القرآن وتحريفه.
1: وماذا عن المحنة في عهد المأمون؟
2: كان المعتزلة يستترون باعتقادهم، يخافون من بعض الخلفاء كهارون الرشيد والأمين، وظلوا في جحر ضب خرب مختفين بضلالهم، لا يرفع أحد منهم رأسا ببدعة أو بضلال، حتى ولي المأمون العباسي، وكان محبا للعلوم العقلية وكلام الفلاسفة الأوائل، وقد بنى دارا للترجمة وسماها بيت الحكمة، فأخذ أهل البدع يلتفون حوله وينفثون سموم الاعتزال في رأسه، فمال لقولهم واعتنق مذهبهم وقال بأن القرآن مخلوق.
1: إذن بداية الفتنة كانت في عهد المأمون.
2: نعم، فقد أراد أن يعلن الفتنة في العام الثاني عشر بعد المئة الثانية، إلا أنه تردد في حمل الناس على ذلك، لأنه كان يخشى بعض العلماء، ومنهم الإمام الكبير يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد. فلما كان العام الثامن عشر بعد المئتين، أعلن المأمون بدعته ودعا إلى ذلك وامتحن الناس. وقد اعتمد المأمون خطة مشؤومة لحمل الناس كرها على القول بخلق القرآن، وقد حبس وعذب وقتل في هذه المحنة خلق كثير، وصارت هذه المحنة هي الشغل الشاغل للخليفة والناس خاصتهم وعامتهم، وأصبحت حديث مجالسهم وأنديتهم وحاضرتهم وبادياتهم في العراق وغيره.
1: يعني هنا المعتزلة أجبروا الناس رغم أنهم كانوا يعرفون بأنهم أصحاب المنهج العقلي.
2: هذا من العجب، فالمعتزلة قد عرفوا بأنهم أصحاب المنهج العقلي، وتميزوا باللسن والبلاغة وبعد النظر وسعة المعرفة، وكان من أئمتهم أعلام كابن أبي دؤاد، وهو من هو فضلا ونبلا وبيانا وعقلا، فكيف سوغت لهم عقولهم أن يكرهوا الناس بالقوة على قبول بعض آرائهم على ما فيها من المغالطات. أضف إلى هذا أن مسألة خلق القرآن التي صارت مدار الخلاف مسألة لا تستحق هذه العناية من الخلفاء، فلم يأمرنا الله بالبحث عنها وامتحان الناس في ذلك، ولن يسألنا يوم القيامة عنها. والعجيب أيضا أن المأمون وهو أعظم ملوك بني العباس في عقله وخلقه وحلمه وفي سعة مداركه وعمق تفكيره وإحاطته بعلوم عصره وما نقل وترجم من المعارف والعلوم، كيف رضي لنفسه أن يصام بالعدوان على حرية الفكر؟ وكيف تصور أن الأفكار تنتشر بالقوة؟ إن الإنسان يستطيع أن يكره غيره بطريقة أو بأخرى على أن يخرج من داره ويبدل ثيابه، ولكنه لا يستطيع أن يكرهه على تغيير مبادئه وتبديل أفكاره.
1: لكن ما هي الإجراءات التي اتخذها الخليفة المأمون بالنسبة لمسألة خلق القرآن الكريم؟
2: لقد أمر المأمون رجاله ببغداد أن يمتحنوا الناس في خلق القرآن، وأن يجبروهم على القول به، وطلب منهم أن يمتحنوا سبعة من كبار العلماء، وهم محمد بن سعد كاتب الإمام الواقدي، وأبو مسلم مستملي يزيد بن هارون، ويحيى بن معين، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وإسماعيل بن داود، وإسماعيل بن أبي مسعود، وأحمد بن إبراهيم الدورقي. وقد أجاب هؤلاء السبعة مكرهين، وأخذوا بالرخصة التي في قول الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. واستمر الإمام أحمد ونفر قليل على حمل راية السنة، وكان الإمام أحمد يقول: لو أنهم ثبتوا في ذلك الموقف لكان الأمر قد انقطع.
1: أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر للدكتور أحمد عصام فرحات من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ نصر الدين طبر.

قدم الشيخ نصر الدين طبار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان في العاشرة والربع من سهرة الليلة يقدم الزميل الدكتور وسام البحيري حلقة من برنامج من تراثنا الإذاعي. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فأسرعوا إخوتنا إخوة الإيمان لأداء صلاة العشاء في جماعة، فقد حان وقتها الآن في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. فجر غد إن شاء الله يؤذن به في 4:06، كما تشرق الشمس على مدينة القاهرة في 6:14 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أحمد محمد عامر يتلو علينا من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، الله

الله.

نون.

الله نور السماء.

المصباح في زجاجة، الزجاجة.

0: منهم.
1: يسبح

والله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة النور، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
6: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
5: عنوان هذه الحلقة: التعاون وأثره في نهضة الأمم. إن التعاون بين أبناء المجتمع من أهم أسباب قوته ونهضته. نريد أن نتعرف على هذه الفضيلة الإسلامية ضيفنا الكريم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

0: الإسلام وضعت من أجل تحقيق هذه الغاية السامية، ذلك لأن التعاون بين أبناء المجتمع سبيل وحدة الأمة وقوتها وبقائها شامخة مرفوعة الراية. والتعاون في اللغة هو تبادل المعونة، يقال تعاونوا واعتونوا. والعون هو الظهير على الأمر المقوي عليه، والاستعانة طلب المعونة. ولأن الإنسان مدني بطبعه كما يقول علماء الاجتماع، فإن التعاون يصبح كذلك فطرة بشرية وطبيعة إنسانية وضرورة حياتية، إذ لا يتأتى للإنسان العيش بدون الآخرين، ولا قضاء حوائجه بدون مؤازرتهم ومعاونتهم. وهذا ما عبر عنه الشاعر القديم بقوله: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ولعل هذا هو المقصود من قول الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. والإنسان يحتاج إلى العون من الآخرين مهما كان يملك من أسباب الغلبة والقوة. فها هو ذو القرنين الذي قص علينا القرآن الكريم قصته، والذي مكن الله له في الأرض وأعطاه من كل شيء سببا، فتوافرت له القدرة والسلطة والقوة والنفوذ. يقول تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ومع ذلك لم يستغن عن معونة غيره حين أراد أن يقوم بعمل كبير. قال تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، أي قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين أي الجبلين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، أي نحاسا مذابا. فماذا كانت نتيجة هذا التعاون العظيم؟ كانت النتيجة إنجاز عمل عظيم، وهو سد منيع لا يستطيع مهاجموه أن يعلوا ظهره ولا أن يحدثوا فيه نقبا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.
1: ضيفنا الكريم، ما منزلة التعاون في الإسلام؟
0: نعم، إن لهذا الخلق منزلة عالية في الإسلام، فالإسلام ينظر إلى التعاون على أنه أصل من أصول الدين ومبدأ من مبادئه، ويكفيه شرفا أنه صفة من صفات الله تعالى، وصف به نفسه في كتابه الكريم. قال تعالى: والله المستعان على ما تصفون. وتعلمنا سورة الفاتحة التي نقرأها كل يوم 17 مرة على الأقل في الصلوات المفروضة أن ندعو الله قائلين: إياك نعبد وإياك نستعين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني ولا تعن علي. وقد أمر الله تعالى بالتعاون أمرا ملزما في قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالأمر هنا للوجوب، والبر هو التوسع في فعل الخير والعمل الصالح، والتقوى هي اتقاء كل ما يضر الفرد أو المجتمع في الدين والدنيا. ولما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النموذج التطبيقي لكل ما جاء في القرآن من أخلاق

0: وآداب كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها: كان خلقه القرآن. لما كان كذلك فقد تحقق فيه هذا الخلق الرفيع في أبهى صورة قولا وعملا، فشاعت في سنته الشريفة هذه التوجيهات المباركة: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والناس بخير ما تعاونوا، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأشباه ذلك كثير. ولم تكن دعوته صلى الله عليه وسلم إلى التعاون مجرد حديث يتلى أو كلام يقال، بل كان مثالا عمليا له في كل مشاهد حياته. وقد وصفته السيدة خديجة رضي الله عنها في ليلة البعثة بعدة صفات قائلة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق.
1: ضيفنا الكريم، نريد أن نوجه رسالة لأبناء المجتمع بضرورة التكاتف والتعاون، وبخاصة في أزمنة الاضطرابات العالمية.
0: إن الرسالة التي نوجهها الآن لأبناء المجتمع الآن وفي كل زمان وفي كل مكان هي ضرورة التعاون بين أفراد المجتمع جميعا، وألا يدخر أحد وسعا في تقديم العون لمحتاجيه أيا كان نوع هذه المعونة والمساعدة، فإن المرأة قليل بنفسه كثير بإخوانه، والله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وإعانة المسلم أخاه صدقة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن مشى مع أخ له في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، وفي رواية يوم تزول الأقدام. هذا وبالله التوفيق.
1: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا ومع أول لقاء مع سورة المؤمنون.
3: سورة المؤمنون، أخي المسلم أختي المسلمة، من السور المكية، آياتها 18، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 23.
2: وهذه السورة الكريمة سورة المؤمنون من الصور التي تعالج أصول الدين من التوحيد والرسالة والبعث، وسميت بهذا الاسم الجليل سورة المؤمنون تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم التي استحقوا بها ميراث الفردوس الأعلى في جنات النعيم.
3: عرضت السورة الكريمة لدلائل القدرة والوحدانية، متمثلا ذلك في هذا الكون العجيب في الإنسان والحيوان والنبات، ثم في خلق السماوات البديعة ذات الطرائق، وفي الآيات الكونية المنبثة فيما يشاهده الناس في العالم المنظور.
2: وقد عرضت السورة الكريمة لقصص بعض الأنبياء تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلقاه من أذى المشركين،
3: فذكرت قصة نوح،
2: ثم قصة هود،
3: ثم قصة موسى،
2: ثم قصة مريم البتول،
3: ثم عرضت لكفار مكة وعنادهم ومكابرتهم للحق بعدما سطع سطوع الشمس في رابعة النهار.
2: وتحدثت الصورة عن الأهوال والشدائد التي يلقاها الكفار وقت الاحتضار وهم في سكرات الموت، وقد تمنوا العودة إلى الدنيا ليتداركوا ما فاتهم من صالح العمل.
3: وختمت الصورة بالحديث عن يوم القيامة، حيث ينقسم الناس إلى فريقين،
2: سعداء
3: وأشقياء،
2: وينقطع الحسب والنسب، فلا ينفع إلا الإيمان والعمل الصالح.
3: وسجلت المحاورة بين الملك الجبار وبين أهل النار وهم يصطرخون فيها، فلا يغاثون ولا يجابون.
2: أخي المسلم أختي المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله تعالى ونردد معا خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من أول سورة المؤمنون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح المؤمنون.
5: قد أفلح المؤمنون.

0: والذين هم للزكاة فاعلون
1: والذين هم لفروجهم حافظون
0: والذين هم لفروجهم حافظون

0: الفردوس هم فيها خالدون.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: أخوة الإسلام، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 11 من سورة المؤمنون،
3: ونأخذ الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: أفلح المؤمنون،
3: فازوا وسعدوا ونجوا.
2: خاشعون،
3: متذللون خائفون ساكنون.
2: اللغو،
3: ما لا يجمل من القول والفعل.
2: العادون،
3: المجاوزون الحلال إلى الحرام.
2: الفردوس،
3: أعلى الجنان وأوسطها وأفضلها.
2: أيها الأخوة المؤمنون، ونواصل مع حضراتكم شرح حكم من أحكام التجويد، وحكم هذه الحلقة هو حكم النون والميم المشددتين.
3: النون والميم المشددتان كما قلنا لحضراتكم قبل ذلك وكما عرفنا معكم، يجب إظهار غنهما بمقدار حركتين، ويسمى كل حرف منهما حرف غنة مشددة.
2: وفي هذه الحلقة إخوة الإسلام قرأنا معا الآية 6، وجاء قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
3: نجد النون في كلمة فإنهم، هذه النون مشددة، وهذه النون يجب إظهار غنها بمقدار حركتين، فننطقها هكذا:
2: فإنهم.
3: هذه النون فيها حركتان مشددتان يجب إظهار غنها بمقدار حركتين كما سمعتم الآن إخوة الإيمان والإسلام.
2: فإنهم،
3: مرة أخرى
2: فإنهم.
3: والغنة هو صوت لذيذ مركب في جسم النون، أما إذا كانت ميما فمركب في جسم الميم. هذا الصوت يسمع له رنين يخرج من أقصى الأنف، ومقداره حركتان، والحركة كما قلنا لحضراتكم قبل ذلك بمقدار قبض الإصبع أو بسطه هكذا: إن. مرة أخرى: إن.
2: أخي المسلم، نستمع إلى هذه الآية بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هم غير ملومين.
1: صدق الله العظيم.
2: إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي يتلو علينا من سورة الفتح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتحا قريبا. صدق الله العظيم.
1: من سورة الفتح تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد. وقت

محمد بشر التقوى

0: ما معنى قوله تعالى في سورة الشورى: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير؟ صدق الله العظيم. وما الأصل في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البشارة أم النظارة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المراد بيوم الجمع هو يوم القيامة، ذلكم اليوم الذي يجمع الله تعالى فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد ليوقفهم جميعا بين يديه، ليسألهم جميعا عن الصغير والكبير، عن النقير والقطمير، عما قدموا وعما أخروا، عما أسروا وعما أعلنوا، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إذن يوم الجمع هو يوم القيامة، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وفي العبارتين في قوله تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، هاتان العبارتان فيهما احتباك، فقد حذفت من الأولى ما أثبت في الثانية، وحذف من الثانية ما أثبت في الأولى، أي لتنذر أم القرى ومن حولها يوم الجمع، تنذر يوم الجمع أم القرى ومن حولها. ثم قرر ذلك بقوله: لا ريب فيه، أي لا شك فيه. وفي هذا اليوم العظيم قال فيه ربنا: فريق في الجنة وفريق في السعير، أي هذا التفريق بعد جمعهم في الموقف، فإنهم يجمعون فيه أولا ثم يفرقون بعد الحساب، منهم فريق في الجنة ومنهم فريق في السعير، أي في النار المستعرة، سلمنا الله وإياكم. أما عن الأصل في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هل البشارة أم النذارة؟ نقول: الأصل فيها النذارة لمن حقت عليه كلمة العذاب ولم يؤمن برسالته، أما البشارة فهي واجبة في حق كل إنسان مؤمن بالله واليوم الآخر. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: العاشرة كما أعلنتها إشارة ضبط الوقت، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
5: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. معنا في حلقة اليوم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم للرد على بعض الرسائل التي وردت إلى البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخت المستمعة إحسان السيد من السويس، تقول في هذه رسالة: إن زوجها رحمة الله عليه كان يستأمنها على كل شيء ولا يحاسبها على شيء، وبناء على ذلك أقرضت أخواتها المعسرين ولم يستطيعوا السداد حتى الآن، فماذا تفعل؟ نرجو الإفادة.
8: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنعمة الأمانة بين الزوجين وبين الأقارب والجيران وجميع أفراد المجتمع، ذلك أن الأمانة من الإيمان ومن أفضل صفات المؤمنين، حيث قال الله تعالى في بيان صفات المؤمنين في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، وفي رواية: من أمنه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وخيانة الأمانة من صفات المنافقين، وهم في الدرك الأسفل من النار. ومن أفضل الأمانات ما يكون بين الزوجين، لأنها دليل المعاشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بها بين الجميع وبين الزوجين بصفة خاصة. ورحم الله زوجك، وكل زوجين يتصفون بالأمانة ويحافظون عليها، كما أن إخراج إخوتك المعسرين من الخير، لأن من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ولزوجك في الآخرة الأجر لأنه صاحب المال، كما أن لك أيضا الأجر لأنك أمينة على هذا المال وعلى قيامك بإقراض المحتاجين. وكان المفروض أن يسدد إخوتك ما عليهم من ديون في مواعيدها إن كانوا قادرين على ذلك، أما وأنهم عاجزون ومعسرون، فقد قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإن تيسر أمرهم وسددوا ما عليهم فبها ونعمت وتقسم على الورثة، وإن لم يتيسر أمرهم فلنتصدق، أي تتصدقين عليهم، ويكون لزوجك الأجر، ولك أيضا في هذا الأجر والثواب، فقد قال الله تعالى عن المعسرين: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، والله ولي التوفيق.
7: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع خالد السويفي من بني سويف، يسأل فيها عن الفرق بين البلاء والابتلاء.
8: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد قال بعض العلماء إن البلاء يكون في المصائب العامة التي تعم جميع المواطنين، كالكوليرا والكورونا والحروب والفيضانات والزلازل والبراكين، كقوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وأيضا قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فهي تعم الظالمين والمظلومين. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أما الابتلاء فهو خاص ببعض الأشخاص وليس عاما للجميع، كقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ومنه أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يبتلى الناس على قدر إيمانهم، فالأنبياء أكثر الناس ابتلاء ثم الأمثل فالأمثل. وقال علماء آخرون: إن البلاء يكون بالخير ويكون بالشر للآية الكريمة السابقة، وأيضا فيها قوله تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي ذبح الأبناء واستحياء البنات والنساء، فهذا شر عظيم. كما يكون الإنجاء منه نعمة كبرى، كما جاء في قوله تعالى قبل ذلك: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ثم قال: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كما قال زهير ابن أبي سلمى: جزى الله الإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. ومما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وهذا هو الأولى. والذي نرجحه أن البلاء هو الإصابات العامة، وأن الابتلاء هو الاختبار الإلهي للأشخاص، وقد يكون بنعمة كما يكون بلاء أو بنقمة، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي أن حروف الابتلاء أكثر من حروف البلاء. وكما قال الله تعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هذا والله ولي التوفيق.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الإبتهال والشيخ محمد الطوخي.

0: قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. الساعة الآن 10:16.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
2: بريد الإسلام،
1: قبس من نور
3: حقائق
2: الدين
3: من تراثنا الإذاعي.
4: فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل.
5: أول من هذا الرحاب الطاهر
6: بين يدي حضرة صاحب الجلالة.
3: من تراثنا الإذاعي، برنامج يعده ويقدمه الدكتور وسام البحيري.

0: إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان نعود بكم إلى 25 من شهر نوفمبر من عام 1973، حيث نستمع إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، وإلى ابتهالات دينية وتواشيح من المبتهل الشيخ محمد الطوخي، وذلك ضمن احتفالات الإذاعة بغرة شهر ذي القعدة. أترككم الآن مع هذه الاحتفالية.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. تحية الإيمان من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، ونحن نفتتح هذا الاحتفال الكريم باستقبال شهر ذي القعدة المبارك من أشهر العام الهجري الكريم. أيها المؤمنون، تتتابع الأيام والليالي، ونمضي دائما على طريق الإيمان وفي رحابه، نستمع إلى الكلم الطيب، إلى القرآن الكريم. وقبل أن نستمع إلى القرآن الكريم، لنا في هذا الاحتفال هذه الدقائق مع لقاء في التواشيح الدينية يقدمها الشيخ محمد الطوخي وبطانته.

نور العيون وللقلوب طبيب، في الأرض محمد.

موجود. عند الإله مقرب محبوب. يا رب يا رب

فاستجب لنا كما وعدتنا وانصرنا على أعدائنا وألف بين قلوبنا واجمع قلوب قادتنا على الحق يا رب. من يثرب لاح الصباح معطرا من يثرب لاح الصباح.

وبمكة صوت النبوة أنشاذا وبمكة صوت النبوة أنشاذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

يا رب

اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه

واستجب دعاءنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا.

سيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة. أيها المؤمنون، نستقبل شهرا كريما، شهر ذي القعدة، نستقبله ونحن نبتهل لربنا عز وجل أن يجعله شهرا مباركا حافلا باليمن والبركات والخير والسعادة على أبناء هذه الأمة. أيها المؤمنون، ونواصل احتفالنا باستقبال شهر ذي القعدة، فنستمع إلى هذه التلاوة المباركة من آية الذكر الحكيم للشيخ راغب مصطفى غلوش.

لو قد

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره

فك رقبه.

الله الله الله.

0: صدق الله العظيم.
1: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة من آية الذكر الحكيم، قدمها الشيخ راغب مصطفى غلوش. وقبلها استمعنا إلى تواشيح دينية من الشيخ محمد الطوخي في احتفال الإذاعة باستقبال شهر ذي القعدة، عاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. أيها الإخوة المؤمنون، دائما على خير وبركة، نلتقي وكل عام وأنتم بخير.
2: إخوة الإيمان والإسلام، أرجو أن تكونوا قد سعدتم بهذا الكنز الإذاعي، وفي الأسبوع القادم نلتقي وإياكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. وفي الختام أنقل لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: قدمنا لكم من تراثنا الإذاعي برنامج أعده وقدمه لكم الدكتور وسام البحيري.

0: 11 كما أعلنتها إشارة ضبط الوقت، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية من بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات زميل شحات عبد العظيم من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: خطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

الإحسان إلى الناس والسعي في التماس العذر لهم من صفات الأنبياء والمرسلين. فالكريم يوسف عليه السلام بالرغم مما فعله إخوته جهزهم بجهازهم ولم يبخسهم شيئا منه. وموسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين مستضعفتين، رفع الحجر عن البئر وسقى لهما حتى رويت أغنامهما. وتقول أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فاعلم أخي المؤمن أن عائد الإحسان وثمرته تعود أولا على المحسنين أنفسهم يجنون ثمراته عاجلا في نفوسهم وأخلاقهم، ويجدون الانشراح والسكينة والطمأنينة في قلوبهم. فنحن لن نغادر هذه الدنيا بما أخذناه بل بما أعطيناه، فالصدقة لنا وإن بدت لغيرنا، والكلمة الطيبة لنا وإن أسعدنا بها غيرنا، وجبر الخاطر لنا وإن لامس أثره قلوب الناس. ومن يسعى في حوائج الناس الدنيوية فإنما يسعى في حوائج نفسه الأخروية. يقول جل وعلا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها.

كان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في قومه ما أوتيه من الفصاحة والبلاغة في كلامه، فعلى الرغم من كونه أميا لا يحسن القراءة والكتابة، إلا أنه أعجز الفصحاء ببلاغته. ومن أبرز سمات هذا الإعجاز ما عرف به من جوامع الكلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يرشد أمته ويوجهها بألفاظ قليلة تحمل في طياتها من المعاني الكثيرة، ولم تكن هذه الألفاظ متكلفة أو صعبة، بل كانت سهلة ميسورة على جميع فئات الناس. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.

رأى الإمام مالك رحمه الله رجلا يتساقط من شفتيه الخمر وهو يقول: الله الله. فأخذ يغسل فم الشاب بالماء ويطيبه إكراما للفظ الجلالة، ثم ذهب لبيته. وبينما هو نائم جاءه ملك في رؤياه قائلا له: يا مالك، طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. فقام الإمام ليصلي الفجر، فوجد الشاب الذي كان مخمورا يصلي ويبكي بشدة ويستغفر ربه، فتعجب الإمام وقال له: كيف ذلك أيها الشاب؟ فقال له: يا إمام، إن الذي هداني قد أخبرك بحالي، إنها لغة القلوب التي كانت ترى بنور الله، كما قال القائل: قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، وألسنة بأسرار تناجي تغيب عن الكرام الكاتبين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين، وترتع في رياض القدس طرا وتشرب من بحار العارفين، تراهم تاركين لكل شغل إلى داعيهم متسابقين، عباد أخلصوا لله حتى دنوا منه وصاروا واصلين.

إخوة الإيمان، إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا وفقه لجليس صالح. قال سفيان الثوري رحمه الله: ليكن جليسك من يزهدك في الدنيا ويرغبك في الآخرة. وقيل لذي النون رحمه الله: من أجالس؟ فقال: عليك بمجالسة من تذكرك بالله رؤيته، ويزيد في عملك منطقه، ويزهدك في الدنيا عمله، ولا تعص الله تعالى ما دمت في قربه، يعظك بلسان فعله ولا يعظك بلسان قوله.

اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم فكن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا.

0: إلى هنا إخوة الإيمان، نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي أعدتها لكم مروى النجار، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ سيد النقشبندي. يا صاحب

قدم شيخ سيد النقشبندي هذا لابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نبقى وإياكم مع قرآن السهرة. القارئ الشيخ أبو الهنين شعيشة يتلو علينا من سورتي آل عمران والرحمن.

اللي انت مش معلقه دلوقتي، انت ان شاء الله اللي عندك كله.

بس نحن بشرنا.

0: وحدوه. صل على النبي.
1: ان شاء الله ان شاء الله نكون سوا ان شاء الله.

0: لك يا سمير.
1: Mm-hmm.

بالكامل.

0: بالك يا سمير.
1: Mm-hmm.

Yeah.

والله.

0: يا حبيبي بس مات يا جوز الله.
1: الله

قلت

كده كده يا عم.

0: خلي بالك هناك، خلي بالك هتروح على البر.
1: Mm-hmm.

Mm-hmm.

0: صلوا على محمد.
1: اللهم صل عليه
0: وعلى آله. اللهم صل عليه وعلى آله.

أشهد أن لا إله إلا الله.

شمس

الله يجزيك.

ولقد

0: الرجل.
1: لا اله الا الله.

يعني

اللهم صل على محمد.

Yeah.

طيب.

اه

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورتي آل عمران والرحمن.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب. وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
0: الثانية عشرة، منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه: ولذكر الله أكبر. قال رضي الله عنه: له وجهان، أحدهما أن ذكر الله تعالى لكم أعظم من ذكركم إياه، والآخر أن ذكر الله تعالى أعظم من كل عبادة سواه. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا شك أن ذكر الله تعالى لبعض خلقه يعتبر شرفا عظيما لا يعلو عليه شرف، ولا شك كذلك أن ذكر الله تعالى وتسبيحه من أفضل العبادات. وقد وضحت العديد من الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة وضحت فضل الذكر والتسبيح. ومن الآيات الكريمة قوله تعالى: ولذكر الله أكبر. وقد استنبط سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما من هذا الجزء من الآية أن ذكر الله لبعض خلقه أعظم وأفضل شرف، فضلا عن أن ذكر الله لنا يعني الرحمة، ويعني الصفح والعفو والمغفرة، ويعني الرضوان والمكانة المتميزة عند الله تعالى. وقد بين التابعي الجليل ثابت البناني الوقت الذي يذكر الله فيه عباده، فقال: إني لأعلم متى يذكرني ربي عز وجل. فقالوا له: كيف تعلم ذلك؟ فقال: إذا ذكرته ذكرني. وواضح أنه التقط هذا المفهوم من قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. وأما عن الشق الثاني من الأثر لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فيتناول ذكرنا لله سبحانه الذي اعتبره أعظم من أي عبادة سواه. ولهذا نجد القرآن الكريم يحثنا كثيرا على الذكر والتسبيح، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالآية الكريمة تحث على الإكثار من الذكر، وكما في قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فهذه الآية تحث على الذكر في جميع الأحوال، وهذا يعني الإكثار من الذكر. وكما في قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكما في قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ففي الآية تأكيد على الإكثار من الذكر وتحذير من الغفلة عنه. وقال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالآيات السابقة كلها تحث على الإكثار من الذكر ليلا ونهارا، وفي حال القيام والقعود، وحتى في حال الاضطجاع. ولولا أنه مهم جدا لما حث الله على الإكثار منه.
1: هذا أستاذنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، مبينا المراد بقوله سبحانه: ولذكر الله أكبر. نتعرف الآن إلى الكيفية التي بها يذكر المسلم ربه العظيم.
2: ذكر الله يكون بكل الجوارح، من حيث إشغال الجوارح بطاعة الله وعبادته، فالذكر طاعة وعبادة وصلة بالله وتعلق به، ويكون الذكر كذلك بالقلب كما يكون باللسان، وهذا هو المراد هنا تحديدا. فيكثر العبد من قول لا إله إلا الله، ومن قول الحمد لله، ومن قول سبحان الله، ومن قول الله أكبر. فهذا أقل ما يقال في الذكر، وليس أمرا صعبا أن يقول العبد ذلك بلسانه كثيرا، وأن يجتنب المراءة حتى لا يحبط عمله أو أجر عمله. وروى الإمام مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. وقد يجمع العبد التسبيح مع الحمد في جملة واحدة فيقول: سبحان الله وبحمده. روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحب الكلام إلى الله تعالى سبحان الله وبحمده. وفي رواية أخرى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكلام أفضل؟ فقال: أفضل الكلام إلى الله تعالى ما اصطفى الله عز وجل لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. ومن شاء كلمات أخرى فليقل: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فقد ختم البخاري صحيحه بحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: لكن يتساءل كثير من الناس أستاذنا الكريم عن ثمرات ذكر الله سبحانه.
2: يكفي في هذا أن الله يذكر من يذكره، وأن الذكر من أفضل الطاعات والعبادات، ولا يعني هذا أن يترك الناس الصلاة والصيام والزكاة والحج ويعتمدون على الذكر باللسان على النحو السابق، بل كما بينا ووضحنا أن العبد مطالب بذكر الله بالجوارح كلها وبالقلب. فالفضل الأول أن الله يذكر من يذكره لقوله: فاذكروني أذكركم. وهناك فضل آخر ملازم لهذا الفضل، وهو الظفر بمعية الله وعونه ونصرته، لما جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهناك فضيلة أخرى، وهي الحصول على الحسنات الكثيرة، للحديث الذي فيه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. وهناك فضيلة أخرى، وهي مغفرة الذنوب. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في كل يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: صدق سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه: ولذكر الله أكبر. قال رضي الله عنه: له وجهان، أحدهما أن ذكر الله تعالى لكم أعظم من ذكركم إياه، والآخر أن ذكر الله تعالى أعظم من كل عبادة سواه. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. تحدثنا قبل ذلك دكتور على أن الشريعة الإسلامية قائمة على جلب المصلحة ودرء المفسدة. هل معنى هذا أن الأحكام بتتغير كلما رأينا مصلحة جديدة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريعة تفرق بين المصلحة الحقيقية والمصلحة المتوهمة، كما تفرق بين الأحكام القطعية الثابتة والأحكام الاجتهادية المتغيرة. فليس لأحد أن يبيح الربا أو الزنا بحجة المصلحة، فالنص القطعي قد حسم الأمر. أما المسائل الاجتهادية والنوازل الجديدة فينظر فيها إلى المصالح والمفاسد وفق أصول الشريعة، والشريعة الإسلامية راعت أن هناك مصالح لا تتغير بتغير الزمان ولا تتغير بتغير المكان، بمعنى أن مصلحة الإنسان من بداية الخلق هي مصلحة الإنسان الذي سيكون قبل نهاية الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهذه الدنيا. وكذلك المصلحة للإنسان في أوروبا مثل المصلحة للإنسان في أفريقيا مثلا، مثل الميراث. فهنا المصلحة التي لا تتغير بتغير الزمان أو بتغير المكان، هذه وضعت لها الشريعة الإسلامية حكما تفصيليا ثابتا بعيدا عن الاجتهاد من البداية. فالإنسان من بداية الخلق حتى نهاية الخلق من مصلحته إذا مات أن لا يأخذ ماله جيرانه مثلا أو أهل الحي أو الدولة، ولكن من مصلحته أن تؤول التركة أو المال إلى أقرب الناس إلى قلبه، وهم الأولاد والزوجة والأسرة القريبة. فمن هنا وضعت الشريعة الإسلامية حكما تفصيليا للميراث مثلا كمثال واضح، لأن المصلحة فيه لن تتغير بتغير الأشخاص، ولن تتغير بتغير الدين، ولن تتغير بتغير المكان إلى آخره.
4: أيوة، ولكن يا دكتور بنجد أحيانا بعض المصالح بتتغير بمرور الزمان، وحتى من مكان لمكان بتتغير المصلحة.
5: صحيح. في هذه الحالة إذا كانت المصلحة ستتغير بتغير الزمان أو بتغير الأشخاص أو
4: المكان، أيوة
5: نعم، هنا وهذا من الإعجاز في التشريع الإسلامي، النص لا يأتي قاطعا بل يضع إطارا ويترك للاجتهاد مجالا، لأن الأحكام ستتغير بتغير الأشخاص وتغير الزمان وتغير المكان.
4: يعني إذن الأحكام ممكن تتغير من مكان لمكان ومن زمان لزمان، ولكن هناك أمور ثابتة لا تتغير إطلاقا بمرور الزمن أو باختلاف المكان.
5: نعم، وممكن نضرب مثال للتوضيح ذلك. مثلا أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكموا بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولكن العدل الذي كان يناسب هذه البيئة السهلة البسيطة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكفي أن يقوم به قاض واحد لكل المسلمين، لبساطة البيئة ولبساطة الزمان والمكان وسهولة أمور الناس. لكن لو نزل تشريع من البداية وقال قاض واحد يحكم بين المسلمين لتوحيد المسلمين ولتوحيد المبادئ القضائية وما إلى ذلك، لكان هذا سهلا على نفوسهم وقت نزول الوحي. لكن مع تغير الزمان، تغير المكان، تعقد الحياة، لم يكن ولن يكن مناسبا لمن سيأتي بعدهم. ولذلك هنا إعجاز في التشريع وضع إطار عام وهو إقامة العدل فقط، لكن نقيم العدل بقاض واحد أو باثنين؟
4: كيفية تحقيق العدل هذا متروك حسب الزمان والمكان.
5: وحسب المكان، وهنا يراعى فيه الاجتهاد، والاجتهاد هنا يراعي تغير العصر فيضع ما يراه مناسبا ويتغير الحكم وفقا لتغير المصلحة التي تغيرت بتغير الزمان وبتغير المكان.
4: بالنسبة للفلسفة العامة للضروريات الخمسة في الشريعة الإسلامية دكتور.
5: الضروريات الخمس ليست قائمة منفصلة
4: أي.
5: بل منظومة مترابطة لبناء الإنسان، حيث إن الشريعة ترى أن الإنسان يتكون من روح ودين وجسد ونفس وعقل ووعي وأسرة ونسل واقتصاد ومال، ووضعت لكل قوانين تحافظ عليها وتحميها، فإذا اختل واحد منها انهار البناء الإنساني، كلها يؤدي إلى التوازن، فالشريعة لا تقدس جانبا على حساب آخر بشكل مطلق، بل تقدم الدين كمرجعية وتحفظ الإنسان كغاية. فالضروريات الخمس هي هندسة فلسفية لبناء الإنسان والمجتمع.
4: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: 12:17 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نستمع إلى هذه التلاوة للقارئ أحمد نعينة من سورتي التوبة وقصار السور.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

أرضي.

والله على كل شيء قدير.

فقال

آه.

هاي

والله

والقمر إذا

قد أفلح من زكيها

فأما اليتيم فلا تقهر.

أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور.

فصل لربك وانحر.

إياك نعبد وإياك نستعين.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ أحمد نعينا من سورة التوبة وقصار الصور. الواحدة بعد منتصف الليل ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص بن عاصم بدءا من أول سورة المدثر وحتى ختام سورة النبأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا. إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.

للبشر، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

شرككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

0: كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.

يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟

عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

أرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من أول سورة المدثر وحتى ختام سورة النبأ. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في 13 دقائق إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ عبد التواب البساتيني.

0: قدم شيخ عبد التواب البساتيني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إن أحسن الكلام استفتاحا وختما، وأبين المواعظ نثرا ونظما، كلام من لم يزل الإقرار بربوبيته حتما، القرآن الكريم. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى الختمة المرتلة بصوت الشيخ علي حجاج السويسي، يرتل علينا بدءا من أول سورة الحاقة وحتى ختام سورة المزمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. الحاقة ما الحاقة.

القارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليالٍ

آرية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.

ثانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.

حسابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية.

فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا

مرهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا.

وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا

أولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا.

وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا.

واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة.

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ علي حجاج السويسي، والذي رتل علينا من أول سورة الحاقة وحتى ختام سورة المزمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 2:03. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور خالد الشفعي. هذه فترة الختام ليوم السبت 18 من شهر صفر من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 1 من شهر أغسطس من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاته عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ العزب سالم يتلو علينا من سورة الأعراف.

0: من سورة الأعراف، تلا علينا القارئ الشيخ العزب سالم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث متفق عليه، وقوله لا يسلمه أي لا يسلم.

المبارك من أيام الله تعالى من رحاب الجامع الأزهر الشريف. في هذه الإذاعة الخارجية تلاوة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وابتهال للمبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي. ينقل صلاة فجر هذا اليوم من أسرة المذيعين الزميل الدكتور خالد الشفعي، معه من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد فريد السنديوني يتلو علينا من سورة القلم.

0: لكم لما تحكمون. صدق الله العظيم.
1: من سورة القلم، تلا علينا القارئ الشيخ محمد فريد السنديوني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: طه صلاة.

صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة يتلو علينا من سورة الذاريات.